لا تهدي دمعة عيني لا تنامي يا جفون آلي أهل ما يرضوا.

الآخرون هم الجحيم. يومي زيت الوجوه، زيت الأشياء، توعى تحلق تتحمم، تتحمم من كذب المجتمع اللي معلق عليك، ضجيج غبر عجقة سيارات، زيت الأخبار، معارضة، موالات، بتموت وبتعيش مية مرة وما حدا مهتم لك. كل إنسان عايش بجحيمه، كل إنسان عم بيدور بمأساته، مفتكر معه الحق. الغلط عم بيزيد، عم بيزيد، وإنت حامل السلم بالعربية.

هالعالم لوين رايح ولك صبروا عبعضكن كل مستعجل كل واحد بده حيله ما حدا بيشعر مع التاني ما بقى في مروة ضغط بشاعة فلتين ما عاد في روابط وقيم كسرت الصداقة كل شي صار محلل الاستغلال الغش بس تغتني بسرعة ما هيدا وكل الفقر رح ياكل الناس البلد صار أغني.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
1: أوف أوف أوف تغير هواك.

اتغير هوانا وسعر كل شغلي.

0: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
1: Star System, what do you to see you cut the man?
2: خلص الدمع من عيوني ونسيت
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا
3: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

0: بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس
1: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان
2: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس جبل لبنان معك وين ما كنت جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أنا ما قلت هيك.
2: بلا
1: قلت هيك. ما أنت عم تسمع؟
2: أنا ما غلطت معك. اللي بيساعد يقول إني خنتي.
1: يا ريت خنتني، كان أهون من اللي عملته. كل ما أنا نفس الشيء.
2: أنت ما بتعترفي بغلطي.
1: أنا ما قلت.
3: بتعرفي شو قريت؟
2: شو؟
3: دراسة جديدة من علماء البعثة بتقول إنه الأشخاص اللي بيحكوا كتير أو بيجادلوا كتير تكون نسبة ذكائهم أقل من المعدل.
2: باسا؟ شو هاي باسا؟
3: يعني مثل الناسا بس لعقول الناس. أوقات العنوان العاطفي بخلي الناس توقف تفكر. هلا بحالتنا هيدي شكله نفع، بس نفس الطريقة بتخلي الناس تصدق أي شيء. يعني مثلاً إذا قلت لهم دراسة جديدة أو خبر خطير بيصدقوا العنوان. فقبل ما تصدقوا العنوان تأكدوا من المصدر، وحتى لو كان من علماء البعثة.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.

الله معك يا وطن لبنان، الله معكم يا لبنانية. من جد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة، وبلبنان وبكل أنحاء العالم. كيف عم تسمعونا؟ لايف ستريمينج جبل لبنان .com، جبل لبنان أبليكيشن، وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعاً.

اليوم الثلاثاء 26 أيار 2026 ميلادية من زمن الميلاد. فترتنا بلشت هلأ مستمرة لتمام الساعة 10 بتوقيت وطننا لبنان. خيكن جوني الصديق إعدادا تقديما وأخراجا بحيكن. ماذا يحصل في وطن لبنان؟ لبنان بخطر اقتصادي إذا استمرت الأمور وهي مستمرة. الله ينجينا اقتصاديا نتيجة تعنت عملاء إيران بلبنان وتهديد الشرعية اللبنانية بكل وائحة. على كل إشياء كتير رح نحكي فيها، خليكن على السمع، ما رح نضيع وقت أبدا، ورسائلكن الصوتية بدون أي رقابة أهلا وسهلا فيكن. الرأي والرأي الآخر 03-444-037. خلينا نبلش مباشرة وبدون أي تأخير مثل ما قلنا، لأنه في مواد كتيرة ورح ننهي تمام الساعة 10 مثل كل يوم. وبدي لكم بس أنه بكرة وبعد بكرة واللي بعده، يعني أربع خميس جمعة، ثلاثة أيام عطلة رسمية، وبهالثلاثة أيام العطلة الرسمية رح كون حدكن، وإذاعة جبل لبنان حدكن، والفترة رح تكون كمان من الساعة 7 للساعة 10 بتوقيت وطننا لبنان. فكونوا على الموعد دايما، ما تغيبوا. أهلا وسهلا فيكن ونحن بخدمتكن على الهواء 03-444-037، تحت الهواء ضمن إطار السرية للشكاوى والقضايا على الواتساب 70-220-888. نعود إلى الزمن الجميل، آلان سورانتي، If you need me now. Now. Now. Now.

0: Alan Sorrenti, If You Need Me Now. That's it. الزمن الجميل. ونبدأ سويا بالموسيقى المرافقة. صوتك عالي جبل لبنان. اليوم الثلاثة ومثل كل يوم ثلاثة نتصل الله راد الساعة 9 صباحا برئيس نادي الصحافة الزميل بسام أبو زيد ونستأنس برأيه بالأوضاع اللبنانية العربية والدولية. 03-444-037 أول رسالة صوتية من ذو الفقار.
1: رئيس الصباحكم معك محمود من سيطة. ما بقى فينا نتحمل أكثر من هيك. قعدونا بلا شغل، أنا شغلي بيشنوب ودمرونا، لحقنا مساندة إيران وفلسطين وسوريا، ونحن شغلنا فيهم هولي. عندي بنت بدير الصليب مخصوص، صار علي $1,200 مش قادر أدفعهم. خنقونا مش عم نقدر ناكل يوم نشتغل، يوم ناكل ما بنشتغل ما بناكل، ما حدا بيطلع فينا. خنقونا ما بقى فينا نتحمل أخطر من هيك. أنا شغلي بجنوب ولا شغل واقف قاعد بلا شغل، شو بعمل؟ مساندة إيران أو فلسطين أو سوريا هي بتطعمينا؟ اختنقنا بقى.
0: نعم يا حبيب قلبي يا ذو الفقار، وصوتك العالي اللي عم يعلى لأول مرة عبر إذاعة جبل لبنان، سامع يا نعيم قاسم باشا الجزار اللي عم تدمر شعبك وربعك وعم تدمر كل لبنان وكل الطوايف، مش بس طايفتك الشيعية الكريمة، بس انت منك كريم ابدا، انت لئيم. منكن كرام، لئام، ماشيين بالوطن للانتحار. يا جماعة اسمعوا شو عم يحكوا ربعكم، بعد شوي صغيرة كمان صرخات عالية. لأشخاص من الطائفة الشيعية الكريمة، ايه مقيمتهم أكتر منا، كل الناس مش طايقتكم. صوتك عالي جبل لبنان. بدنا نترحم أنا وياكن على عميد ركن دافع عن وطنه لبنان، وبعدني أنا بتذكر اسمه من سنة 1975 لما كنا عم ندافع عن لبنان بمنطقة الحدد، عم ندافع عن القصر الجمهوري، عم ندافع عن وزارة الدفاع، قيادة الجيش باليرزي اللي بدهم يطلعوا يحتلوها، وأكيد كانوا بدهم يفتكوا فينا مثل ما عملوا بالدمور وبالعيشية وبالقاع. ما خليناهم، كان ممنوع على الجيش أنه ينزل على الطرقات لينهي الحرب، لأنه ارتقى آنذاك رئيس الحكومة رشيد كرامة أنه نحن منا بحاجة للجيش، قوى الأمن الداخلي كافية. وما كانت كافية قوى الأمن الداخلي واندلعت الحرب، اضطرنا نحن كأهالي أنه ننزل. عم بحكيكم هالشي لحتى قلكم أنه صرت اسمع كشاب عمري 15 سنة عن بطولات على جبهات تانية، كمان في جبهات تانية ممتدة كانت من كفر شيما للأرز لأعالي المتن، وكل المناطق اللي كانت تابعة على الشرعية اللبنانية من كفر شيما للأرز. تصوروا كانوا هيك، نعم مش من كفر شيما للمدفون، بس قتلوا بعضهم بعدين بوقت لاحق أصحاب القضية. فكنت كولد عمري 15 سنة، شاب صغير، مش ولد يعني إنه شاب بس صغير، عم بسمع عن بطولات رائد بالجيش اللبناني، الرائد طحان. كان أنا ذاك برتبة رائد بين 75 و77 إذا ماني غلطان، واسمع بطولاته ويجينا إنه في رائد بالجيش اللبناني، في 4 أو 5 ضباط قبضيات ومغاوير خالفوا الأوامر العسكرية ونزلوا لحتى يدافعوا عن وطنهم لبنان، لأنه كانوا مضطرين انه بيقعدوا بسكناتهم وبتفوت لهم القوات المهاجمه وبتقتلهم، فاضطروا دفاعا عن النفس انه يتحركوا. ومنهم الرائد يوسف الطحان، الله يرحمك، صار برتبة عميد ركن، خدم وطنه وترك بصمة بقلبي وبقلب كل شخص سمع عن بطولات الرائد طحان على بعض الجبهات الخطيرة كمان اللي كنا عم نتعرض للهجوم فيها، خاصة بالمتن الشمالي وبعدين على غير جبهات. منعزي زوجته دنيا فيصل العرجة، الله يرحم زوجك العميد الركن يوسف عبد النور الطحان، أولاده المحامي إدغار الطحان وزوجته ماريز ربابيليان، أولادهم ريتا وجو، بنته المحامي جيزال الطحان وزوجها الدكتور إليل بيطار، وولادهم بنته جويس الطحان وزوجها نزار الطويل، وولادهم بنته لينا الطحان وزوجها خليل خليل، وولادهم عندهم شهيد بالعائلة كمان، خيو الشهيد جورج الطحان، شهيد للقضية اللبنانية. من عزي من إذاعة جبل لبنان باسم كل المستمعين واللي عرفوه مثل ما أنا عرفته للرائد الطحان، بعدين صار عميد ركن وتدرج بجيش اللبناني البطل. من عزي عائلة الطحان العرجة، داود ربابيليان البيطار الطويل، خليل كلاس رفايل شلمي أنطون طرابلسي، وعموم عائلات راس بعلبك والمنصورية بالمتن، راس بعلبك بالبقاع مسقط رأسه، العميد الركن يوسف عبد النور الطحان يحتفل بالصلاة لراحة نفسه بكرة الأربعاء 27 أيار بمطرانية بيروت للروم الكاثوليك بالسوديكو ببيروت، وينطلق من بعد موكب الجثمان إلى مسقط رأسه راس بعلبك، حيث تقام رتبة النياحة بكنيسة السيدة للروم الكاثوليك ويوارى الثرى في مدافن العائلة في رأس بعلبك. لنفسه الراحة ولكم من بعده طول البقاء، نصلي لأجله. بعد بكرة الخميس كمان التعازي بصالون مطرانية بيروت للروم الكاثوليك بالسوديكو، ويوم الجمعة ابتداء من الوحدة الظهر للستة بعد الظهر بصالون كنيسة القديسة تيريز بالمنصورية بيت مري. الله يرحمك العميد الركن يوسف عبد النور الطحان، المسيح قام حقا قام، يشوع مشي حقوم من قبره، يشوع مشي حقوم من بيت عنيدة. رائد مقدم عقيد عميد عميد ركن تدرج بمحبة وطنه لبنان والدفاع عن وطنه لبنان، ومنبقى نحكيكم عن بطولاته على الجبهات من سنة 1975 دفاعا عن الشرعية. صوتك عالي جبل لبنان. الصليب الأحمر وعد ما وفي، وعد مش هيك، وعد وما وفي على الوعد يا كمون، يعني طلعوا عند رئيس الجمهورية الأسبوع ما قبل الماضي وعدوا أنه ما رح يكون في حملة مالية للسنة، يعني ما رح يكون في جمع للتبرعات بسبب الأوضاع الراهنة. وفد طويل وعريض من الصليب الأحمر طلعوا على القصر الجمهوري وبالآخر فتكوا بمصداقيتهم وبلشوا جمع التبرعات، وعم نخبر القصر الجمهوري وعم نبعت الصور اللي عم تبعتوا لي إياها على القصر الجمهوري. طب كيف هاي؟ طب ليه بقى؟ ليش الوعد؟ يعني إنه ما توعدوا لرئيس الجمهورية وعم تفهم، يعني من بعد سرقة صناديقكم بالأشرفية من سنتين ونص صارنا ست شهور نحنا، يعني نص سنة عم نقلكم لحتى طلعتوا بيان عذر أقبح من ذنب رح نقرأ بعد شوي. يا أخ يا بلد لبنان، رح نرجع نسمعكم اليوم ما يسمى بالنازحين. هني يعني هني عسكر هيدول. لو كان مثلا شخص كبير بالعمر بلا أخلاق وقال شو عم يزعجوه السهيرة بوسط بيروت، كأنه هيدي يعني أملاك بيت بيو اللي قعدته فيها بلدية بيروت ونصبت لهم خيام كحلية، صاروا بدون يسيطروا أنه أنا ما بسمح يكون في حد مني سهر. تصوروا يعني لك أي أي أي أي نفسية عايشين فيها هيك فوقية. والله يستر، الله يستر بوسط بيروت. موتوا وسط بيروت بهال 30 40 ما بعرف قد ايه 50 خيمة 20 خيمة، الذي هو هالمعسكر هيدا اللي اعطيتهم اياه بلدية بيروت بالخيام الكحلية، بلشوا يتوقحنوا وما بدهم سهر وما بدهم شيء. اسمعوا اسمعوا اسمعوا الوقاحة.
2: نحن هون ما عم نخليهم ياخذوا مجدهم، مجد السهر وتق الحنك وهيك قصص.
3: كمان المطالبه بالذهاب للمدينه الرياضيه انه بالخيام عم بيكون في مخدرات وعفوا على الكلمه دعاره ومدري شو.
4: هون في ملاهي ليليه وفي دعاره بهول الحفلات اللي عم يعملوها للساعه 4 الصبح وتعاطي وكل شيء نحن شفنا بعيننا.
3: بس اللي عم بيقولوا كمان في تعاطي بالخيام، مش هيك بدكم تنتقلوا على المدينه؟
4: مستحيل مستحيل يكون في تعاطي بالخيام.
2: كيف واحد له عين يسهر والشهداء ودم الشهداء بجنوب؟
5: لا ما بيقبل يكون في حد بلاهي وسهر وما بعرف شو. نحن بدنا ننام بدنا نرتاح،
4: نحن باقيين حتى اخر نفس بس تخلص الحرب.
0: بس تخلص الحرب اكيد رح يفرضوا على الدوله اللبنانيه الفاشله انه شقه مقابل الخيمه، اتفه على اللي سكنكن بهالمعسكر هيدا اللي دفن وسط بيروت. دولتنا اللبنانية دفنتي بيروت سوكس من بعد ما كانت بلشت ترجع الحركة. هلأ مين بيسترجي مني وجر 2500 عائلة هجرتون من الأشخاص العاملين بالمطاعم وبالأماكن السهر وبالمولات وبالكل كل المؤسسات التجارية والمطعمية والترفيهية. قال أنا ما بسمح أنه حد مني يكون كأنه هيدي بيت بيو يعني مستملكه، وانه هيدي منا مؤسسات مرخصة. يعني ما هيدي المؤسسات دافعة لبلدية بيروت ودافعة ضريبة للدولة اللبنانية ومولات ومؤسسات على الواجهة البحرية بالسان جورج. انا ما بسمح انه يكون في حد سهر لوش الصبح. هي عيني يا عيني على الوقاحة والكتفة على دولة فاشلة وطنتكم بهالمعسكر وما جبرتكم تروحوا على المدينة الرياضية أو نقبروا. روحوا وخوضوا البحر معك ومعه مطرح ما أنتوا جايين. يا حثالة الناس اللي بدكم تدمروا الوطن. يا الله على الوقاحة. ايه أنا ما بسمح أنه يكون في سهر حد مني، بدنا ننام. يا قديش فيك يا وطني صراصير. صار في حزب للصراصير بالهند. نعم حزب الصراصير يتصدر المشهد بالهند. رئيس المحكمة العليا بالهند وصف الشباب العاطلين عن العمل بالصراصير والطفيليات. هالتصريح أشعل مواقع التواصل. وشاب هندي رد بسؤال هيك: ماذا لو اتحدت كل الصراصير؟ وأنشأ موقع إلكتروني وحسابات على وسائل التواصل لحزب الصراصير جاناتا، واختار لهالحسابات صورة صرصور لابس بدلة رسمية. خلال أسبوع 21 مليون متابع على الإنستغرام ومئات الألاف سجلوا عضويتهم بحزب الصراصير بالهند، من بينهم شخصيات سياسية بارزة بالهند. مؤسس الحزب قال: ما كان هالشي مقصود، أنا عملته بشكل عفوي، ولكن صعود هالحركة الاحتجاجية بيعكس الإحباط المتزايد بين الشباب بالهند من المسؤولين. إذن يلا حزب الصراصير بالهند. هون ياما في عنا صراصير. شو هو صوت الصرصور؟ جاولوا لي إياها. يلا قولوا الله صوتك عالي جبل لبنان. الساعة 7:30 تماما باستوديو واحد. بريك ومنرجع.

0: جبل لبنان 87.7 اف ام.
1: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
2: يا حلو
3: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
2: خلص الدمع من عيوني ونسيت
3: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
3: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
4: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
5: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
6: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
5: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
6: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
7: تمثيل المسرحية جيد جدا.
8: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو. الممثلين رائعين.
7: بنصحكم كل ياتكم تحضروا كاستنج أمني عن جد حلوة.
4: مع علي بليبل وجلال الشعر إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
0: صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير لزميلتنا تغريد عبساوي من الأراضي المقدسة من حيفا، مشتاقين لصوتك. تغريد عبساوي عايدتكن سلفا عبر إذاعة جبل لبنان منبرة ومنبر كل أهلنا بالأراضي المقدسة مثل ما هي منبر لكل الوطن وكل العالم. إلى جميع المحتفلين بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات، والأيام الجاية إن شاء الله تحمل الخير والسلام والبحبوحة وتحمي وتمحي الألم والوجع. تغريد عبساوي صباح الخير، وإن شاء الله ترجع الأمور لطبيعتها وترجع رسائلك وأصواتك العالية أنت وكل أهلنا بالأراضي المقدسة حيفا، القدس، الجليل، أرض يشوع مشيحو، يسوع المسيح. وأنا وياكن وتغريد وكل المستمعين الموجودين خارج لبنان أيضا رح نكون أربعة وخميس وجمعة على موعد مع فترة نون ستوب. أربعة وخميس وجمعة رغم العطلة الرسمية خيكن جوني الصديق موجود معكن بإذن الله لنعلي صوتنا ونغطي كل الأخبار ونعيد بعضنا بالأضحى المبارك. صوتك عالي جبل لبنان. كنا مبارح تأسفنا على أحداث صارت ببلدة مغدوشي واعتداء على شرطة بلدية مغدوشي ضمن نطاق البلدة. هالشرطة اللي الله يعطيهم العافية مع جيباتهم موجودين بدوريات على كل مداخل مغدوشي ومنهم كمان مدخل مغدوشي من ناحية بلدة عنقون المجاورة. فاللي صار انه صار في تبليغ عند الراجي نارية راكبين عليها شخصين عم تتحرك بطريقة مش مزبوطة ومشبوهة بأحد أحياء مغدوشي المجاور لعنقون بلدة عنقون. تحركت الدورية من شرطة بلدية مغدوشي الله يعطيهم العافية سيارتين وقربوا لقيوا هلا دراجة متروكة، تركوها وهربوا تيري لما حسوا انه البلدية جاية. فبدون يحملوا هالدراجة هيدي وياخدوها على المصادرة، وإذ بيركض أشخاص من مدخل بلدة عنقون المجاورة وبيبلشوا تكسير وقواص وبيحطموا سيارات بلدية مغدوشي. هيدي هي حضارتهم للأسف، بعض المغرضين والبلا أخلاق من بلدة عنقون المجاورة لمغدوشة. حطموا السيارات الشرطة واعتدوا وقوصوا في ضابط بالجيش اللبناني كمان كان عم يتدخل لحتى يفض المشكل، كمان اعتدوا عليه بالضرب. زعران انطلقوا من بلدة عنقون المجاورة لمغدوشة. استنكارات كتيرة وإعلان صادر عن بلدية مغدوشة. بيان مشترك صادر عن بلدية مغدوشة والنائب دكتور ميشيل موسى ومخاطير مغدوشة وكاهن رعية بلدة مغدوشة. إفساحا في المجال أمام الأجهزة الأمنية لمتابعة ملف هذا التطور الخطير والمرفوض من كافة أهالي مغدوشة وفعالياتها، سوف يستعاض عن التجمع كان مقرر الساعة 6 بعد الظهر بالبيان الآتي: تستنكر فعاليات مغدوشة الاعتداءات التي حصلت، كما تدين بشدة كل التصرفات المخلة بالأمن والتطاول على شرطة بلدية مغدوشة المولجة بالحفاظ على الأمن والاستقرار، وبناء عليه يناشد المجتمعون القوى الأمنية بتحمل مسؤولية الأمن في مغدوشة والسعي الحثيث لإنشاء نقطة ثابتة للجيش اللبناني في مغدوشة تداركاً لما لا تحمد عقباه، وللضرب بيد من حديد على كل من يعبث بالسلم الأهلي. فالجيش اللبناني والأجهزة الأمنية مطالبة بحماية أهالي مغدوشة العزل وضبط الأوضاع، والرجاء العلم أن أي بيان صادر عن بلدية مغدوشة ويدعي الصدور باسم بلدية مغدوشة، كل بيان غير صادر عن بلدية مغدوشة يعتبر عار عن الصحة بجميع تفاصيله. الله يحميكن بلدة مغدوشة، سيدة المنطرة تحميكن من كل الأشرار المحيطين فيكن والبعاد عنكن. الله يبعد كل شر وكل شرير. ومنطالب من إذاعة جبل لبنان بالصوت العالي الجيش اللبناني والقوى الأمنية يصير في مركز ثابت للجيش اللبناني على مدخل مغدوشة من جهة عنقون، أو دوريات تكون تنطلق من وسط مغدوشة على أطراف مغدوشة للحفاظ على الأمن تفادياً لما لا تحمد عقبة. شكراً للنائب دكتور ميشيل موسى وكل المتضامنين بمحبة مع بلدية مغدوشة ورئيس البلدية المهندس رئيف يونان. الله يحميكم يا شباب. وموقف استنكاري أيضاً من عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر، الذي كتب على صفحته على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي: مغدوشة بأهلها وشبابها ورجالها كانت وستبقى عصية على الخوف، متمسكة بكرامتها وأرضها وسلمها الأهلي، لكنها في الوقت نفسه متمسكة بالدولة والجيش اللبناني كمرجعية وحيدة لحماية الناس ومنع أي فتنة أو اعتداء. وفي هذه الظروف الدقيقة يبقى المطلوب حضور دائم وحازم للجيش اللبناني والقوى الشرعية على الأرض، قوى الشرعية على أرض مغدوشة، حفاظا على أمن الأهالي واستقرار المنطقة. أهل مغدوشة يريدون الدولة والدولة وحدها. الأمضاء عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر. نرجع نضم صوتنا لصوت كل الأحرار والأوادم ضد الأشرار الذين اعتدوا على بلدية مغدوشة وشرطة بلديتها. نحن صامدون، وما تيأسوا يا أهلنا بمغدوشة مهما اشتدت الصعاب، الله قادر أن يحول الألم إلى رجاء. وسيدة المنطرة، هالمعلم الديني اللبناني العالمي في مغدوشة، تحميكن يا أهلنا بمغدوشة من كل شر ومن كل شرير ومن كل أعدائكن المنظورين وغير المنظورين، وتضل هالبلدة الصامدة والصابرة والمتعايشة مغدوشة تضل حصرمي بعين كل مين ما بحب أرزة لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ننتقل إلى عكار والشمال مع الزميل الإعلامي موسى موسى، والحديث اليوم عن البيئة بعكار وتحديداً ببلدة القبيات الحبيبة. الضيف اليوم هو الدكتور أنطوان ظاهر، رئيس مجلس البيئة ببلدة القبيات وبعكار. كلمة لك زميلنا الإعلامي من عكار موسى موسى.
9: صباح الخير جوني، لك ولكل المستمعين أزاعة جبل لبنان. أنا موسى موسى من عكار، اليوم رسالتي بيئية عن عالم البيئة بعكار، وتحديداً عن مجلس البيئة بضيعة القبيات. ومجلس البيئة أسس الدكتور أنطوان ظاهر، واليوم هو رئيس المجلس، تخطى حدود القبيات ليشمل كل الجلد العكاري والسهل العكاري بنفس الوقت، فضلاً عن اهتمامه بالمياه والأنهار والينابيع والعيون. وبيهتم هيدا المجلس بزراعة النبتة والزهرة وحماية الشجرة وزراعتها بنفس الوقت، وبيجند شباب وبيعمل دورات وبيطلعن على الأرض، يعملن خطط تنفيذية وإجرائية يعني بعالم البيئة والنباتات والأزهار وكل شيء أخضر. إذا بدنا نقول إلى دل عكار خضرة واللي هي جزء من لبنان، دل كل لبنان أخضر. فمجلس البيئة هيدي مجاله وشغله، ومتفرغين ومتطوعين بنفس الوقت. بهذا الإطار التقيت أنا مع الدكتور أنطوان ظاهر اللي هو رئيس مجلس البيئة، وعطانا فكرة مصغرة عن شغله الكبير، واختصرنا قدر الإمكان ما استطعنا نظر لضيق الوقت، وحتى نعمل إطلالة حضارية ثقافية ونقول إنه عنا بعكار فعلا في طاقات بتنافس الطاقات العالمية بعالم البيئة تحديدا. وخلي الحكي للدكتور ظاهر، بترك الحكي له بهالرسالة.
10: احنا بمجلس البيئة الأبيات عم نشتغل على مشروعين، مشروع الدليل الجبلي اول مشروع. دليل جبلي، نحن كنا خرجنا سابقا مجموعة ادلاء جبليين، حاليا عم نشتغل على مجموعة تانية. الهدف هو تنمية السياحة البيئية بالمنطقة. السياحة البيئية بنعني فيها يعني السياحة الريفية، السياحة الدينية، السياحة البيئية المحض، السياحة بالطبيعة. هذه السياحة اللي بتعود بالنفع على قطاع كتير كبير وكتير واسع من المجتمع العكاري. المشروع التاني هو تدريب شباب على السليق، يعني موضوع الغذاء من الطبيعة. كمان سابقاً نحن اشتغلنا على مجموعة رجعت عرفت تتعامل مع كل هالنباتات البرية والفاكهة البرية والخضرة البرية، اللي كيف بأي وقت منروح منجيبها، كيف نستعملها، بتتكل نية ولا بتنطبخ، كيف بتنطبخ. يعني هالمجموعة بتروح مع مرشدة عندها خبرة بهالموضوع، وبروحوا بيسلقوا، بيجمعوا شو سلقوا، بينطفوا وبيطبخوا وبيأكلوا. وهيدي بتعطي قيمة كبيرة للمنتوج الأرض الطبيعي، وبذات الوقت هو غذاء مهم جدا ومجاني بتعطينا إياه الطبيعة. نحن هلأ بخضم الدورة الثانية من بهذا السياق، في مشاريع كتير ماشي، لكن هو المشروعين حبيت أنا أني ضوي عليهم.
0: يسلم صوتك العالي، وتحية لجهودك اللي بدأت من سنوات طويلة بمجال البيئة بالقبيات وبكل عكار، ومحبتك للطبيعة. الدكتور أنطوان ظاهر، رئيس مجلس البيئة ببلدة القبيات بعكار. شكرا للزميل الإعلامي موسى موسى على هالإضاءة، على نشاطات حلوة كتير.

0: صوتك عالي. جبل لبنان. مؤسسات لبنانية صامدة، مؤسسات سياحية صامدة، صمود أرزة لبنان، لو رويال أوتيل بيروت. Celebrate love, special moments and unforgettable memories with our new Celebrate Life Spa packages. إذن Spa offers خطبة، زواج، عيد ميلاد وكل مناسباتكم، وحتى إذا في كوبل بدهم يعملوا ريلاكسينج، The Royal Hotel Spa. Celebrate Life Royal Spa, Couples Spa, Luxury Escape at Le Royal Hotel Beirut. عروضات رائعة جدا لحتى نكون عم ننشط الحركة السياحية والصحية. وأهلا وسهلا فيكم بLe Royal Hotel، بغرفه بأسعار رائعة جدا. اتصلوا فيهم واسألوا عن كل هالباكج. Le Royal Hotel من المؤسسات الصامدة بوطن لبنان. 04-555-555 Le Royal Hotel بيروت، 81-796-337. زوروا صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. Spring Spa Offers at Le Royal Hotel Beirut. منكون أكيد سياحتنا الداخلية والخارجية عم ننشطها. فيكن تعملوا يوغا سيشنز وغيرها من الريلاكسينج ثينكس. إذن Spring Spa Offers. Celebrate Life Spa Offers at Le Royal Hotel Beirut. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لأهلنا بالبقاع وببلدة عيناتا، بلدة عيناتا الحبيبي في البقاع بالقرب من دير الأحمر. تعلن بلدية عيناتا وبعد التشاور والتنسيق مع المزارعين والكفلاء وبعد إبلاغ العمال، تم اعتماد تسعيرة موحدة لليد العاملة الزراعية وفق الآتي: دوام العمل بالأرض 8 ساعات يوميا، أجرة الرجل 15 دولار أمريكي، وأجرة النساء 1,000,000 ليرة لبنانية يوميا، وذلك مع الالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. كما تطلب بلدية عيناتا من الجميع الالتزام بهذه التسعيرة تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق كل من يخالف أو يتجاوز الأسعار المحددة. شكراً لتعاونكم والتزامكم بلدية عيناتا. تحية لأهلنا بعيناتا البقاعي الحبيبي بالقرب من دير الأحمر. عيناتا هي مسقط رأس المطران حنا رحمي، يوحنون رحمي، حس يوم يقرو، شلومو شاينو، بريخ طوبو، وبريخ يوم خون. الله يحمي عيناتا، دير الأحمر وكل القرى المجاورة، وتحميكن سيدة بشوات وسيدة البرج، والله يثبتكم بهالأرض الطيبة بالتعايش بوطن لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ساعة 8 إلا تلت بريك ومنرجع.
1: جبل لبنان إذاعتنا.
2: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا: facebook.com/جبل لبنان، x.com/جبل لبنان، انستغرام جبل لبنان، تيك توك جبل لبنان، جبل لبنان.com. ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

0: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم كل القضايا. امبارح نشر حزب إيران بلبنان، عملاء إيران يعني ما يدعى بحزب الله، نشروا صورة لناس منهم من جمعياتهم الكشفية وما تسمى يعني تحت ستار الكشفية والإطفاء والدفاع المدني تبعهم يعني. فحزب إيران العميل نشر صورة تحت عنوان إسرائيل تستهدف بيوت المدنيين، حاول أنه يستعطف الرأي العام ووضع نفسه بخانة البراءة والمظلومية. الصورة هيدي دغري رجع شلوها، بتعرفوا ليش؟ لأنه من وراء الدخنة اللي عم يطفوا فيها عناصرهم لحزب إيران العميل بيّنت رجمة صواريخ بقلب البيت، بيّنت الفوهات يعني متعددة الفوهات، يمكن شي 6 أو 8 فوهات فيها، فدغري شلوها لأنه الفضيحة على خلفية الصورة اللي ظهرت فيها رجمة صواريخ وانكشف تزييف الادعاءات من قبل حزب إيران العميل بوطننا لبنان. الله يخلصنا منكم ومن شركم. الصورة موجودة عندي، اللي بده إياها يبعث لي إنه بدي صورة الراجمة من بين دمار أحد البيوت المدنية. الله يساعد المدنيين الشيعة الأحبة والمسيحيين، بتروحوا بتضربوا من حد القرى المسيحية والموحدة الدرزية وبتهربوا وبيرجعوا بيقصفوا عليهم. استشهد الخوري بيير الراعي الشهيد لأنه تسللته على طرف ضيعته اللي هو راعي لإله لكنيستها وقوصته وهربته، راح تيتفقد الوضع أنه شو عم بصير هونيك، قاموا قصفوا وقتلوا للخوري الشهيد. الله لا يوفقكم لا دنيا ولا آخرة يا عملاء إيران الفرس، أنتوا جالية هون غريبة عن المجتمع اللبناني، جسم سرطاني بقلب المجتمع اللبناني يا عملاء إيران الفرس اللبنانيين. للأسف تحملوا تذكرة لبنانية، بس قريبا جدا رح نخلص منكم بإذن الله. الوطن لفظكم أساسا بزقكم، يعني من الآخر الوطن بزقكم يا بزقة أنتوا على جبين الوطن، ورح يتخلص منها وجبيننا رح يكون عالي، بس انتو بزقة موجودة بهالوطن وكمخين وزنخين، تمركزتوا بوسط بيروت غصبا عن الدولة اللي تخازلت ووطنتكم بمعسكر خيام كحلية، وصرتوا هلأ ايه نحنا ما بنسمح السهر للساعة 4 وش الصبح، ولك شو قلكم مع صباطنا، بدنا نسهر وبدنا نظهر وبدنا نصمود. وثقافة الحياة وثقافة السهر بوطننا لبنان يا جماعة الروس السوداء والموت، انتو جماعة موت مش جماعة حياة، قاعدين شحادين ملفينون، وهن اكيد هذا معسكر منو هذا مهجرين معترين من طائفة الشيعية. المهجرين المعترين موجودين بالمدينة الرياضية وبمراكز التهجير الرسمية، ما بدهم يروحوا على المدينة الرياضية. وقال هذا اسي انا ختيار النحس، قال إسي أنا ما بسمح أنه يكون في سهر لوش الصبح وسكر، شو قلك مع صباطنا يا الله يخلصنا منكم، شرعيتنا اللبنانية تخلصنا منكم، تطلع من التخاذل الشرعية اللبنانية وتخلصنا منكم يا بلا أخلاق يا عملاء إيران. صوتك عالي جبل لبنان وأصواتنا العالية من لبنان ومن خارج لبنان، والصوت العالي من أمريكا ابن بلدة العقورة بطرس بيتر كامل، والصوت العالي مستمر سوا لمحاربة الفساد بوطننا لبنان. بطرس بيتر كامل الله محيي صوتك العالي، نسمع سوا.
1: صباح الخير للجميع من كاليفورنيا، يسعد صباحكم استاذ جوني، صوتك عالي جبل لبنان، إلنا زمان ما حكيناش معكم، ولكن نحن وعدناكم بهالأسابيع اللي جاي منبلش نحكيكم حقائق وإشياء حبر عورق موجودة بما يختص بملف العقورة. أول شغلة لولاد العقورة وللشعب اللبناني كله اللي بيسمع، فينا نقلكم الله يكون بعون كل إنسان شاري من بولو صيغي بعلمه خبر بقلب أراضي العقورة. تقدمنا بطلب معالي وزير الداخلية، أحيل إلى النيابة العامة التمييزية قاضي التحقيق مذكرة إدارية تنستحصل على العلم والخبر اللي معمول من أيام جده وبيو، تنشوف أراضينا كمغتربين وين صارت. وحتى هو بهاي المرحلة بيجي الرد، رح فرجيكم ياه حضرة سعادة لأي مقام كاتب بالتقرير ومضيته انه عطيها شوية ورق مخزقين بدون رقم. نحن هون بدنا نتوجه عبر صوتك عالي جبل لبنان للشعب اللبناني والولاد العقورة، انتو مسلمين راسكم، كنتو الاكتر انسان خاين بتاريخ لبنان رح يمرق. بيقول بولو صياغي بمذكرته، رح حط لكم اياها موجودة تقروها، مش موجود بحوزته أي فاتر لعلم خبر ولا دفتر المحتويات، ما معوش أي شيء من هالأشياء. والعلم والخبر فاتر العلم والخبر والحجاج كلها نفي وجودها بشكل نهائي. وسلم ورق مش مرقمة، ما بيسوش يعني شيء، شوية هبريج. هون هالأراضي البيعينة ونحن منعرف ليش عمل هيك، نقى أخف الشرين. الشر الكبير إذا سلم دفتر العلم والخبر في جرائم كتير بدها تبين، وبدنا نجيبه، ما فيش مجال ما ينجيب، بدنا نجيبه. وفضل إنه ينصدم هو وزارة الداخلية أهون عليه بفتكر، لأن إذا أنت من جدك وبيك أنت بيعين العقورة، بيعين المشاع، بيعين أملاك المغتربين، مش موجود معك ورق. سواء كنت مزبوط نحن اللي عم نقوله، وعم بتأكد حديثنا انه منظم عصابي مرتبة مقورة مدورة للاستيلاء على املاك المغتربين وعملاك العامة بمشيع العقورة. استاذ جوني، نتمنى هيدا الفويس اللي عم نحطه يتكرر مرة واثنين وثلاثة، ويسمعوا اكبر عدد من الشعب اللبناني بهالخصوص، لأن كل اللي شاريين بمنطقة العقورة في خطر عمل كيتهم. رح نرجع ونحط إشارة عليها عند حضرة قاضي العقاري. نهارك سعيد ويعطيكم العافية ويطول عمركم، وبعد في كتير كتير كتير كتير ملفات رح ننبشها ونبلش فيها إذا الله بريد من هاي الجمعة وطلوع. يطول عمرك ويعطيكم العافية، ومثل ما قلنا لكم يا أولاد العقورة، خدوا حذركم، العقورة من بيعها، وهذا حقيقة صارت. يعطيكم العافية ونهاركم سعيد.
0: يسعد أوقاتكم. أهلنا بالغربة من أولاد العقورة ومن كل لبنان. بطرس بيتر كامل وصوته العالي، وأي شخص عنده رد، توضيح إضافي، معلومات إضافية بعتولنا. والرأي والرأي الآخر، إذا في رأي مخالف يتفضل على الهواء، نعمل مسجلة على الهواء. وبرسم القاضي الرئيسي ساندرا الخوري اللي هي بدها تحكم بالموضوع، بموضوع العقورة وبمواضيع تانية عم نتبعها عبر إذاعة جبل لبنان. بطرس بيتر كامل، الله يحميكم بغربتكم وصوتكم العالي، أكيد الصوت الذي لا يخفت. إذاعة جبل لبنان، صوتك عالي، صوتك عالي جبل لبنان. امبارح عم برصد اجاني اعلان مقرف، يعني هذا ما انه اعلان ايجابي، كنا بنتمنى انه هالمطعم هيدا اذا الامته طيبه يكون هالاعلان ايجابي، بس في مطعم يبدو انه امر الدار بالبترون اعلانه نيجاتيف، لانه عم بيقدم عصافير فطسانه لا ويربحهم جميله للناس، انه هو انه عصفور مسقسق، وهو عصفور بيبقى بلبنان وبسوريا صايدينه بالشبك وميت المعتر من الخوف، واقف قلبه او من الاصطدام برفقاته بقلب الشبك، بيقوموا بينتفون وبيبيعون فطايس وبيربحوكم جميله، ومنهم البلا اخلاق تبع مطعم الدار. اسمعوا، هذه مش دعايه ايجابيه لألك يا بلا اخلاق.
2: هالغيبة يا ميشو، بدنا نتغدى كبة نية وعصفور منتو فريشو، يلا ماشي معي.
3: شو هالجامعة الحلوة يا ابو الميش؟
2: نيكولا، الجنة بلا ناس ما بتنداس. شوف لي ملا صفرة كبة نية،
3: شرب زيت
2: منطاح الحياة؟
0: أسألك
2: بصل زيت زيتون طيب كبة كان شكل حشت الهينة
4: ميشا شو هالكبة الطيبة؟
2: بدك الكبيرة؟ واحد اثنين ثلاثة
0: عصفوري
2: يا حياتي
0: عصفوري يا حياتي ولك إن شاء الله بتاكل سم الهري قال اسمه ميشو هالبلا أخلاق هيدا أمر الدار بالبترون على كل بعتناها لوزيرة البيئة وللمعنيين والناشطين ودولتنا اللبنانية لأنه يا جماعة إن كان عند أمر الدار أو غيره انتبهوا يمكن تكون لقمته طيبة أنا ما إلي علاقة بالموضوع بس هيدا الجلغ اللي اسمه ميشو بأمر الدار عم بيقدم عصافير وهيدي فطايس يا أهل الدار اسمعوني منيح يا لبنانية هالعصافير هيدي عم بيكمشوها بالشبك مش قواص لأنه أولا ممنوع الصيد بوطننا لبنان هيدي شغلة مخالفة للقانون والترويج للفطايس أو الطرايد اللي بتتقوص هي مخالفة للقانون لأنه الصيد ممنوع من وين عم يحصل عليهم؟ إذا عم يحصل عليهم من الصيادين غير الشرعيين هيدي مخالفة للقانون يا حضرة أمر الدار ميشو غراميشو تاكل سم الهري بالعصافير الميتة والفطسانة اللي عم تطعميها وشايف حالك فيها لزبوناتك انت وغيرك يعني كان كارنيو قبل منك هون بجعيتها كمان مقدم عصافير فطايس لزبوناته وكمان كان شايف حاله فيها وكمان مستر عصفور الله لا يوفقه على هالاسم هيدا مستر عصفور اللي بيقدم العصافير بمختلف المناطق اللبنانية كمان يا جماعة هل عصافير المعترة عم توقع بالشبك بلبنان وبسوريا خاصة بلبنان وبسوريا عم توقع بالشبك بتصير تفرفر ميات العصافير على الخوف والإرهاق والرعب اللي بينرعبه هالعصفور الصغير اللي قلبه شو أدرس الدبوس يعني بيموت عم بيموتوا بالمجموعات كلها سوا اللي بتعلق بالشبك بيشلون بينتفون بيحطوا لكم إياهم بطباق وبيبيعوكم إياهم إن كان بالمطاعم أو بغيرها من المطارح ومنهم مثل ما قلنا المدعو البلا أخلاق مستر عصفور اللي بروج للعصافير الفطسانة ما حدا يشتري عصافير لأنه هيدا عصافير ميتة بدماتة ميتة بفزعة وفطيسة منا دبيحة ومنا شرعية هيدا فطيسة عم بيقدموا لكم إياها كان بأمر الدار بالبترون أو بالكارنيو أو بغيرها من المطارح أو بمستر عصفور البلق كلهم بلا أخلاق هيدولي وعم بيروجوا لشغلات غير شرعية أخ يا بلدنا أخ صوتك عالي جبل لبنان اليوم الثلاثة الساعة 4 بعد الظهر مهددين جماعة إيران ومن لف لفيفهم حاطين عمامات بيضة وسودة مثل الروسون السودة العميلة لإيران قال معتبرين أنه في تحدي لكرامتهم وتحدي على عمامة علمائنا ورسولنا يعني عاملين يعني أنتوا بتعترفوا بالرسول يا بلا أخلاق الفرس ما أنتوا حربي بجسم المسلمين حربي تطعن المسلمين انتوا أصفتوا 80% من أزيفكم وصواريخكم ومسيراتكم على الدول الخليجية المسلمة بس انتوا لو كنتوا مسلمين مظبوط يا فرس يا كفار أصفوا 20% على فلسطين و 80% على الدول العربية نعم فقال اليوم الثلاثة الساعة 4 بعد الظهر قدام السرايا الحكومي يعني محاولين الدعوة عامة شعب لبنان المقاوم قال طائفة المقاومة هل بلا أخلاق هيدولي هلأ ما بعرف إذا كان بيتبنوها ما بيتبنوها بيتهربوا منها بكل الأحوال الله لا يوفقكن ولا يرزقكن يوم حلو بحياتكن يلي دمرتوا الوطن يا عملاء إيران يا فرس يا أعداء المسلمين والمسيحيين والموحدين الدروز صوتك عالي جبل لبنان ببعلبك أحد الأشخاص من طائفة 18 التابع لاستكباره بالسلاح غير الشرعي متمركز على مدخل كنيسة سيدة المعونات ببعلبك بالزمانات شقت البلدية والدولة اللبنانية طريق انقسمت هالطريق لقسمين في قسم منهم حوالي أقل يمكن شي 60 متر مربع أو أقل يعني لزقة بيسموها لزقة الطريق استولى عليها أحد الأشخاص من طائفة الفرس وسلاح إيران غير الشرعي المستقوي فيه هالمستكبر هيدا، صار بده نص مليون دولار حق الستين متر. تصوروا يعني هو مطلقت فيها وعلى باب مدخل الكنيسة في باركينج، صار بده يفرض على الناس إنه بدكن تمروا أنتوا هيدي بالأرض تبعيتي أو حد الأرض تبعيتي بدكن تدفعوا لي مصاري. بكل الأحوال عم نرفع الصوت نحن وسيدنا المطران حنا رحمي وكل الأوادي بوطننا لبنان، وفي قاضي كمان كان موجود هونيكي وتابع القضية من البداية ونعرض عليها البلا أخلاق هيدا، أنه السعر المنطقي أنه 60 متر مش نص مليون دولار يا حبيبي و200 ألف دولار و300 ألف دولار، 60 متر بمعلبك بآخر الدنيا هونيكي قدي حق المتر بده يكون 20-30 دولار 40 دولار 50 دولار، يعني 60 متر شو بيطلعوا 30 ألف دولار؟ ما بده، بده نص مليون وربع مليون، ومن سيربح المليون هالبلا أخلاق. رسالة صوتية من المحامي الأستاذ أنطوان ألوف وكيل الرهبنة اللبنانية المارونية ببعلبك، اعتداء على مدخل كنيسة سيدة المعونات ببعلبك من قبل شخص بلا أخلاق مستقوي بسلاح إيراني العميل غير الشرعي على زوار الكنيسة.
5: أستاذ جوني الله معك يعطيك العافية. نحن في عنا مشكلة موجودة ببعلبك أنتو سيدة المعونات. هاي المشكلة يعني المؤسف أنه صار لها فترة مش جديدة، صرنا عم نعاني منها 3-4 سنين، وللأسف الشديد أنه نحن لحد هلأ بعد ما قدرنا نوصل لحل بيرضي كل الأطراف، وخاصة الطرف اليوم اللي كتير متعرض لأذى نتيجة أنه دور عبادة أو دار عبادة بالأحرى وأنتوش على بيبه مباشرة وعلى بيحته الأساسية موجود كيوسك بشكل مخالف. نحن بالوقت اللي عم نعيد 100 سنة من الدستور اللبناني، وضع الدستور اللبناني، يفترض أن احنا كمان نحترم بعضنا البعض ويكون في حرية ممارسة الشعائر الدينية والطقوس الدينية والعبادات، دور العبادة مصانة، حرية الإنسان مصانة، يعني طريقة عيشه هالشيء الروحي بيتم بكل سلاسة وبكل أمن وبكل محبة وبكل أمور بعيدة عن التشنج وعن التحديات. نحن أملنا أنه كمان بوجه أنا هالشيء ندائي لفقامة رئيس الجمهورية، نحن كثير مأملين بعهده أنه يفترض أقله نحن حريات الإنسان تكون مصانة وتكون أبرز حرياته كمان ضمن الدستور بصونة الدستور ومأمنة والقوانين تحميها. فهذا رجاء لكل المسؤولين من فخامة الرئيس لدولة رئيس الحكومة كمان الوزارات المعنية، وزارة مديرية الأثار، وزارة الثقافة، وزارة السياحة. كمان نحن إذا بدنا فعلا نحلم أنه بمدينة بتأمن السياحة ومأمنة فيها مختلف أوجه السياحة والثقافة وعم نصون التاريخ، بدنا كمان نصون دور العبادات، وبدنا نصون الأمور التاريخية، لأنه أنتش بيعود لحوالي 200 سنة. يفترض فينا نحن كمان نصون كل حرم الخارجي وما يشكل أي هالشي لا تهديد لا للمؤمنين ولا للسياح ولا للزائرين ولا للمواطنين جميعا. نحن بنتأمل نوصل لنهاية حسنة ونهاية جيدة لكل الأطراف بأسرع وقت ممكن.
0: يسعد صباحك وصوتك العالي وصرختك من بعلبك. رسالة صوتية من المحامي الأستاذ أنطوان ألوف وكيل الرهبنة اللبنانية المارونية ببعلبك، اعتداء على مدخل كنيسة سيدة المعونات ببعلبك من قبل شخص يستقوي بسلاح إيران غير الشرعي على زوار الكنيسة من خلال فرض رسم مرور عبر أرضه. ومثل ما قلنا لا بلدية قادرة ترده ولا قانون قادر يرده. في أحد القضاة اللي هلأ صار ببعبدة الله يعطيه ألف عافية، أحد القضاة الأصدقاء عمل مبادرة لما كان قاضي رئيس بمحاكم بعلبك مع هالشخص هيدا، ما كان يسمع لحدا ولا بده يسمع لحدا. يعني إذا بده مثلا نص مليون دولار وربع مليون دولار ومئتين ألف دولار على لزقة 60-70 متر. الله لا يوفقك يا بلا أخلاق يا مستقوي بسلاح إيران العميل غير الشرعي. ورح نتابع الموضوع للنهاية إن كان مع البلدية أو مع القضاء اللبناني، بلكي بيطلع شي قاضي أبضاي ببعلبك يرد هالعدوان عن مدخل كنيسة سيدة المعونات ببعلبك. عدوان هيدا اعتداء. صوتك عالي جبل لبنان. بريك وبنرجع. بريك الساعة 8.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: صوتك عالي جبل لبنان، ومكملين سوا فترتنا نحن وياكم لليوم الثلاثة. وبدي أرجع لكم أنه أربعة خميس جمعة في عطلة رسمية بوطننا لبنان، ومن عايد كل المسلمين بعيد الأضحى المبارك. ونحن بإذاعة جبل لبنان ما رح يكون عنا عطلة، لأنه رح نبقى حدكم ونعايد بعضنا أربعة وخميس وجمعة، وفترتنا من الساعة 7 للعشرة صباحا مستمرة بإذن الله من التنين للجمعة. صوتك عالي جبل لبنان. امبارح كنا اتصلنا مباشرة على الهواء برئيس بلدية بعبدات طبيب الأسنان الدكتور هشام لبكي، وتناولنا موضوع بيع العقارات وتغيير ديموغرافي كانوا عم يحكوا عنه بأحد المواقع والصفحات الإلكترونية، ورد رئيس بلدية بعبدات الدكتور هشام لبكي على هالموضوع. في معنا هلأ مداخلة ورسالة صوتية من الوزير السابق وديع الخازن اللي والدته من بعبدات. هو نحن من كسروان، بيت الخازن وبيت الصديق، ونحن من عيال كسروان، ولكن أمه للوزير السابق وديع الخازن من بلدة بعبدات بالمتن، مسقط رأس الدكتور هشام لبكي وأهلنا الكرام بعبدات، واللي مبارح مثل ما قلنا رد الدكتور هشام لبكي على هالموضوع وفند المواضيع وشرح لنا إياها، وقال إنه بإذن الله ما في خطر على بعبدات من تغيير ديموغرافي لأنه الأمور ممسوكة. بلدية بعبدات برئاسة الدكتور هشام لبكي ماسك الأمور بيد من حديد وبيد من حرير، الحرير للمسالمين ويد الحديد للمخالفين. فبنسمع سوا رسالة صوتية من الوزير السابق وديع الخازن المتابع لكمان مسقط رأس ولدته ببعبدات المتن. الكلمة لألك.
2: يسعد صباحك أستاذ جوني، وصباح الأعزاء المستمعين لإذاعة جبل لبنان المميزة. تابعت حوارك مع رئيس بلدية بعبدات الدكتور هشام اللبكي، وقد تميز هذا الحوار بالوضوح والصراحة والدليل الساطع. لذلك أسمح لنفسي أن أبعث بواسطتكم رسالة إلى الدكتور هشام مع التحية والتقدير على رده الحازم والواضح الذي وضع حداً لحملات التضليل والتشويه الرخيصة التي تقودها مجموعة من الموتورين المتخفين خوف الشائعات والأحقاد الشخصية. لقد أثبت الدكتور لبكي بالمستندات والقانون أن البلدية تعمل بشفافية كاملة وضمن الأصول، فيما سقطت كل محاولات بث الخوف والتحريض والتلاعب بعقول الناس أمام الحقيقة الدامغة والوثائق الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة كافة. إنه من المؤسف حقا أن يلجأ البعض إلى اختلاق كاذب وضرب سمعة بعبدات وأهلها خدمة لأجندات مشبوهة ومصالح ضيقة، غير مدركين أن الكذب مهما ارتفع صوته يبقى عاجز أمام الحقيقة والقانون. بورك موقف الرئيس هشام اللبكي الشجاع وإصراره على حماية كرامة البلدة وهيبة مؤسسات وعدم الرضوخ لحملات الابتزاز السياسي والإعلامي التي بات اللبنانيون يعرفون جيداً أهدافها وأساليبها. بعبدات أكبر من كل حملات التشويه وستبقى نموذجاً للوعي والالتزام واحترام القانون. يعطيك ألف عافية أستاذ جوني، الله يقويك ويكثر من أمثالك من الإعلاميين النقيين المجردين والأحبة، وشكرا.
1: يسعد صباحك. كلنا بخدمة لبنان. ربنا عطيني هالمنبر الشجاع جبل لبنان، وكل شجاع منكم وصوته عالي ورأيه صريح ومؤيد لأرزة لبنان والشرعية اللبنانية، نحن صوته العالي الوزير السابق وديع الخازن ابن كسروان الحبيب اللي ولدته من بلدة بعبدات المتن، وأكيد إله رأيه الوطني. واسمعني، رئيس بلدية بعبدات الدكتور هشام لبكي كل التأييد من كل المحبين لوطننا لبنان والشرعية اللبنانية. أهلنا ببعدات المتن، أعطيوك ثقتهم وكمل بإذن الله بهالطريقة اللي أنت ماشي فيها بخدمة الشرعية وحماية بعبدات من كل شر ومن كل شرير. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 ورسالة صوتية.
3: جوني صباح الخير، كيفك؟ تعليقاً على الموضوع اللي عم تحكي، موضوع السهر، بس تخبرك إنه 60-70% من السهيرة والسكيرة بمحلات بيروت هن إخوتنا الشيعة، وهن يلي بيك سبندرز، يلي معهم مصاري ويلي بينزلوا أنانة ويلي بيفتحوا شامبان ويلي بيعملوا اللي ما بينعمد.
1: 100% جوي، 100%، مش بس ببيروت، بالمتن وبكسروان وبكل محلات السهر بلبنان منلاقي مبيضي الأموال واللي معهم ملايين الدولارات من كل الطوائف، وخاصة يعني منلاقي بشكل خاص يعني بيشربوا الويسكي والمسكرات بالمجرفة حتى ما نقول بشي تاني، وكل البيك شامبين، بيك شامبين من أشخاص عم بيتاجروا وبيستوردوا. كان مطار بيروت فالت ومستولي عليه حزب إيران، ويمرقوا كريتين ويمرقوا قصص وروايات ويمرقوا إشياء كمان لدار الطائفة، معفاة من الجمارك والرسوم على أساس أنه هي لاستهلاك دار الطائفة. حتى بالزمانات سألوهم أنه وسقة كيلوتات نسوانية أنه هيدي لدار الطائفة يعني مستوردينها، أو وسقة بلاط، أنه شو بلاط، شو عم يستوردون بلاط رخام وكل شيء، كل شيء، أحذية، وسقة أحذية، هيدي إسبادرينات لبدون يلبسون بدار الطائفة. يعني عم يستغلوا الدولة اللبنانية بالبور وبالمرفق وبالمطار، وهلأ رجع عنا في سكانر بالبور، الحمد لله، الحمد لله، إن شاء الله ما يرجع يتعطل، بس قل لأ خلص هلأ انتهت أيامهم. يعني كانوا بالزمانات يعطلوا السكانر بالبور ويصيروا حرام، مش لازم التجار تتلف المواد تبعيتهم، تعوا لبين ما يتصلحوا، ده ياخد معهم 3-4 أيام 5 أيام تصليحوا للسكانر، يمرقوا أسلحة ويمرقوا المتفجرات ويمرقوا النيترات ويمرقوا الدنيا كلها على البور ليرجع يتصلح، بيكونوا مرقوا الوسقة اللي بدهم إياها الممنوعة. هيك كان عم بيصير على البور وبالمطار، بالمطار في ناس كتير كانوا عن طريق مخلصين جمركيين من حزب إيران العميل الإيراني غير الشرعي، يمرقوا لهم بضايع مستوردة من تركيا وغيرها على أساس أنه هيدي بالي أو للاستعمال الشخصي، وتبقى كلها كراتين مليانة ستوكات من الألبسة الجاهزة الدرجة الأولى، بيعملوها يا بالي يعني كانوا يعملوا اللي بدهم إياه. تنشوف الله كيف يدبر. يا آخ يا بلد لبنان، صوتك عالي جبل لبنان، مبروك من القلب. اسمعونا يا أهلنا بزحلي على 87.7 ميجا هرتز اف ام، زحلي والبقاع وكل لبنان. مبروك وودن بيكوري لبنان إعادة افتتاح فرع زحلي، ما بتكمل بلا زحلي، هيدا هو الشعار، ما بتكمل بلاها. فرع زحلي رجع بتصرفكم وبخدمتكم يا أهلنا البقاعيين والزحليين، وودن بيكوري لبنان رجعت على وادي العرايش ورجعت على عروس البقاع زحلي ورجعت على كل البقاع بخدمتكم. وودن بيكوري فرع زحلي، يعني إذا بلشنا من الألاف للي مثل ما حاطين هون على صفحتهم وودن بيكوري لبنان على فيسبوك وسائل التواصل الاجتماعي، حاطين ألف بي تي سي لآخر شيء للي، وحرف الزين كان مش موجود، رجع وأحرف الأبجدية بكل المناطق اللبنانية لفروع وودن بيكري لبنان ما بتكمل بلا حرف الزين زحلي. مبروك الرجعة فرع زحلي، وأهلا وسهلا فيكن كل الأشخاص اللي اشتاقوا لمنتجات وودن بيكري لبنان بزحلي وجوارة وكل البقع. فرع زحلي رجع بتصرفكن. وودن بيكري لبنان، شير بريد اند لاف، واتصلوا على 1635 يلا، وخلي اليوم يبلغوني بالكول سنتر بودن بيكري لبنان انه على 1635 اجا مئات الاتصالات بدهم يوصوا على منتجات وودن بيكري من كل القطايب، من معجنات ومن كعك ومن حلويات وجاتويات مميزة وأطباق. طبق اليوم كل هالمنتجات هيدي بتصرفكن، طلبوها يلا بلشوا اليوم من زحلي. خلينا نهلكن لفرع زحلي للشباب والصبايا اللي هني بخدمتكن بمئات الطلبات للدليفري 1635. ما بتكمل بلا زحلي. وودن بيكري لبنان بكل لبنان. ويلكم باك زحلي برانش، صوتك عالي جبل لبنان. صباح وخيط جوني، وصباح المستمعين. شو بعت للمستمع فيديو؟ طب ما ليش مش شرح لي شو هو؟ ليه مش شرح لي شو هو؟ فيديو مدته 4 دقايق ونص. يلا ماشي الحال. تحية لألك، ننتهي بالسبعة 8 5. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية ومخالفة موثق لنا إياها مستمع.
4: صباحك خير جوني، صباح المستمعين. حبيب القلب، بعيدة على أوتوستراد منتدى الجلدين، يعني غير إنه عم بخالف نمرة خصوصي، امطحشت على الفانيت اللي هي لحقها تشتغل، هي نمرة عمومة، يعني اللي تخليه أكتر من هيك ما فيه. بوقف وين؟ على أول طلعة الجسر، يعني بنزل ركاب وبيطلع ركاب وآخر همه يقف السير، بيمشي السير، ما عندهم مشكلة.
1: أخي وطن لبنان، يا أي بعرف هار بعدهم عم يشتغلوا، مستغلين الظروف، ظروف الحرب اللي افتعلوها عملاء إيران وتدمير وطننا لبنان وتدمير دولتنا اللبنانية والشرعية. صوتك عالي جبل لبنان، ورغم كل شيء عم بصير رح نبقى، ورح تبقى شركاتنا ومصانعنا اللبنانية. موقع شركات ومصانع في لبنان factoriesinlebanon.com، موقع إلكتروني إعلاني صناعي متخصص بنشر إعلاناتكن ومنتجاتكن الشركات والمصانع اللبنانية. هو الموقع الأول بلبنان من حيث الخدمات على السوشيال ميديا ومجموعات الواتساب اللي بتضم آلاف الشركات والمؤسسات اللبنانية ترويجاً. أهلا وسهلا فيكن، انضموا لfactoriesinlebanon.com لحتى نفتخر فيكن، واتصلوا بمديرة التسويق والعلاقات العامة بfactoriesinlebanon.com مدام جيهان عساف 78-940-117 78-940-117. factoriesinlebanon.com، صمود وطننا، وطن الأرز الذي لا يموت. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة نسمع.
5: صباح الخير جوني، صباح الخير لجميع المستمعين ولجميع اللبنانيين بالداخل وبالخارج. بدي أتمنى عيد أضحى مبارك للناس كلها، وإن شاء الله بجاه الأيام الفضيلة ربنا بيرفع عظمه عن هالبلد، وبترتاح الناس وبيرتاح الوضع، وبنرجع عايشين مثل ما كنا قبل بأمن وسلام، لأنه كلنا تعبنا وكلنا شبعنا من هالقهر ومن هالعذاب. وبدي أتمنى من رب العالمين أنه إن شاء الله تتوحد كلمة اللبنانية، بصحى يوم من الأيام نرجع منحس أنه إحنا عايشين بوطن عن جد العيش المشترك فيه موجود، لأنه أنا ما بعم بحس أنه في عيش مشترك بلبنان. وآخر كلمة بدي أقولها، أرجع إن شاء الله الله يقويك يا جوني ويعطيك ألف عافية.
1: بونجور مدام سكينة، يسلم صوتك العالي من جبل لبنان. وبدي أقول لك شغلة، عنا 18 طائفة بلبنان، ما رح نخلي ربع طائفة إنه تسيطر على 17 طائفة وثلاث أرباع. من الآخر ما رح نخليهم خسئوا وفشروا على رقبتهم وبتطق رقبتهم وبتنكسر رقبته وبتنقطع إيده، مثل ما قال رئيس الجمهورية، كل من تمتد يده إلى السلم الأهلي. قال رئيس الجمهورية العماد المغوار البطل جوزيف عون، كل من تمتد يده إلى السلم الأهلي بنقطعها من أساساتها من الباط تبعها. قولوا الله وخلينا متفائلين. خلينا نتوقف مع The Phantom of the Opera، فيلم حضرناه بالزمنات شبح الأوبرا. صوتك عالي جبل لبنان.

شبح الأوبرا. The Phantom of the Opera. بيشبه Beauty and the Beast. تقريبا The Phantom of the Opera. حضروا ساوند تراك عندكم ببيوتكم، سألوا عنه هالفيلم هيدا شبح الأوبرا. صوتك عالي جبل لبنان. ساعة 8:30 بريك.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: آه يا حلو.
2: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
3: خلص الدمع من عيوني ونسيت
2: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
4: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
2: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
5: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
0: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم يا لبنانية لليوم الثلاثة. ومثل ما قلت لكم أربعة خميس جمعة رغم العطلة الرسمية نحن موجودين حدكم جبل لبنان صوتك عالي 03-444-037 بونجور نيكي طب سجليها بصوتك حزب شو هيدا ما بعرف انت أراكم وصوتكم العالي يلا صباح خي جوني بتذكر العميد طحان خي كان معه سنة 1982 بس عملوا فوج المجوئل بقيادته العميد طحان الله يرحمه كان بطل نعم أنا بتذكره مثل ما قلت لكم بال 1975 كنت أعرف أنه يوصلنا تقارير أنه في شخص من الجيش اللبناني العميد الرائد طحان كان رائد وبطل على الجبهات خاصة بالمتن الشمالي وبكل لبنان بعدين مثل ما كان في أبطال كمان بالجيش اللبناني حدنا بالحدد على جالوري سمعان الكابتن في كابتنين في العميد عيد المر وقبل منه كمان في كابتن أبضاي كانوا عم يدافعوا عن وطننا لبنان بجبهة صعبة جبهة مثل رأس الحربة جبهة جالوري سمعان الكابتن غطاس غازي غطاس ومن بعد منه إجا العميد عيد المر بمصفحاته ودافع عن وطنه لبنان صوتك عالي جبل لبنان 03-444-037 رسالة
6: يسعد صباحك أستاذ جوني بس بدي ألفت لك نظرك لشغلة إنه روح شوف المخيمات بس انزل على الصورة اللي بيقطعوك الضاحية روح شوف المخيمات أصغر بنية صارت 10 توابة الحرب عنا عم تدمر بيوتنا وهني عم بيعمروا في بناية يمكن عليهم الله شي 15 طابق صارت
0: الله يسعدنا الله يسعدنا رغم اللي ينتهي بالأربعة سبعة ثلاثة شو بدنا نعمل بلد لذيذ بدنا نضل ندافع عنه نحن وياكم للنهاية لآخر نفس صوتك عالي جبل لبنان وبيضل عنا مؤسسات لبنانية صامدة وثقتنا فيها كبيرة ثقتكم بمحلها فهد جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زال أنهر الموت باتجاه جوني عروضات حلوة كتير بلشت ومستمرة ل 29 الشهر أو حتى نفاد الكمية سارعوا للاستفادة بروشور في 10 صفحات على فهد سوبر فاليو SAL على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي جامبينو لوقية ب $3.70 جبنة كشكافال حاجو لوقية ب $2.40 بقسم الخضار والفواكه كيلو البندورة ب 73 ألف ليرة إضافة لعروضات حلوة كتير أكيد بهالقسم هيدا أنا وياكم عم نستفيد بمشترياتنا اليومية الأسبوعية والشهرية ما تنطروا للمشتريات الشهرية إلا للمؤسسات الكبيرة يعني بس الأفراد مثلي ومثلكن فيكن تتوجهوا بشكل يومي لحاجاتكن إذا على طريقكن أو بشكل شبه يومي من كل المناطق اللبنانية لكسروان ساحة جونية فهد وأيضا من كل المناطق اللبنانية فهد سوبر فاليو زال نهر الموت باتجاه جونية. كابتن فيشر بريدد فيلي 340 جرام ب$2.70 340 جرام. إديمامي ماركت أوشن جاردن 400 جرام ب$2.40. مياه أكوافينا اشتروا كاترو 12 قنينة 600 مليلتر أكوافينا ب$1.50. كاترو مي كاترو مي كاترو مي وبتشكروني. نوبة عشر الواح نوبة $2.10. فاصوليا بيضة ماركت وايت ماركت بيل فود وايت بينز بيل فود 900 جرام $1.35 فقط. بيتزا توبينج ماركت بوك كيلو 800 جرام $10.70. محبي شوكولا ميلكا خمس الواح شوكولا ميلكا 33 جرام $2.45. فرنش فرايز ماركت أوشن جاردن 900 جرام فقط $1.90. أوديكس ديترجان أوديكس 2 كل واحدة فيها لترين ونص $7.40. إذن هالعروضات وغيرها موجودة حتى نفاد الكمية أو لـ 29 أيار. أهلا وسهلا فيكم من 8 الصبح للـ 10 المساء. بونجورني لألكن من إدارة وموظفي وموظفات فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زال نهر الموت باتجاه جوني. صوتك عالي جبل لبنان 03-444-037 ورسالة.
7: صباح الخير خي جوني يعطيك ألف عافية حبيب. خي جوني طب هيك هذا الزلمة خي عنده مرض نفسي عنده شيء معقول هيك يعني بيعمل بالدنيا والبلد؟ ده قصدي إذا بشوفوه هيك عنده شيء نفسيا عنده شيء. أنا حكيها بيحكي حكي ما خصه بالواقع بالمرة بيحكيك انتصاراته انتصاراته شو انتصرنا خي يقطعنا نفسنا يا زلم. شو عارفني قول يا رب حبيبي خي جوني بس مش معقول يا الزلمة يخرب دنيا يخرب بلد والله مش معقول يا
0: علي يا علي يا محب انت لوطنك لبنان مثل 70% من الشيعة الأحبة انتبه كمان في 10 أو 20% من المسيحيين بيكرهوا وطنهم لبنان وبيكرهوا الأرزة مش انه محصورة القصة بس هلا هون لأنه في جزء من طائفة مسلحين تسلحوا بحجة المقاومة ومسمينا المقاومة الإسلامية يعني من الأساس حيرميني أنا كمسيحي وكسني وكموحد درزي أنه ننتمي لألون لأنه مسمينا المقاومة الإسلامية. طب كيف بدكم جوني الصديق ينتمي لألكون وأنتوا المقاومة الإسلامية يا حبيباتي أنتوا؟ وبالآخر انكشفتوا أنه عملاء إيران وكشفتكم الحكومة الحالية والعهد الحالي وأخذوا قرارات بحقكم عميل كل من لا يحب وطن لبنان ويعمل على تدمير لبنان. نعم فيلا قول الله صوتك عالي جبل لبنان. وشماني شركة لبنانية تمتلك أكثر من 1400 فرع على كامل الأراضي اللبنانية. استعمالكم لوشماني كارد بيخليكم تحصلوا على ديسكاونتس وكاش باك من العديد من المؤسسات. So many offers. هاسك بيطلع لكم 20% discount. بيتك 10% discount. أوك بيري كمان offer مهم جدا. أوك بيري بيطلع لكم free coffee من خلال استعمال وش ماني كارد. دي فاكتو 15% discount. هوكت هوكت في كاش باك لألكن. ريانز 15% ديسكاونت. باربيز 10% ديسكاونت. الحلاق باربر اند سبا 20% ديسكاونت. سول سبا اند حمام 20% ديسكاونت. الطايف جروب اللي تأسست من سنة 1960، الطايف جروب وحسم 10%. chicken.co chicken co 15% discount. Presentail 15% discount. صالح 10% discount. Sports Experts 15% discount. Wattires and More 15% discount. إذن Wish Money Wish Visa Card من خلال استعماله تحصلوا على كل هالحصومات من أكثر من 150 بلد، فيكن تحولوا من لبنان للخارج ومن خارج بتتلقوا أكيد بوطن لبنان. وكم نحن بحاجة إلى تلقي الأموال من الخارج من محبينا بكل أمان تحت إشراف مصرف لبنان، شركة شرعية ويش موني. فيكن تدفعوا فواتير أوجيرو ألفا وتاتش. أنا اليوم بدي روح أدفع فاتورة الموبايل ألفا، وفيكن تعملوا ميكانيك السيارات، تدفعوا المتوجبات لبلدية مدينة بيروت، وإضافة يعني إذا كنتوا مهندسين أطباء أو دكاترة صيادلي كمان في خدمات كتير. اسألوا داونلود ويش موني أب، فيكن تسألوا كل الشباب والصبايا بخدمتكن، بخبركن عن كل الخدمات التفضيلية لوطننا لبنان عبر ويش موني. صوتك عالي جبل لبنان، يسعد صباحك جوني. اسمع دكتور غسان نمار طبيب وجراح زراعة الأسنان، بعت لنا حكمة أو أنه نوع من أقوال رقمي بتهي ب957. بعض الناس كالحذاء المميز، بعض الناس كالحذاء المميز يبهرك في شكله ويأسرك بمنظره وتدفعك نفسك دفعا بالقوة لشرائه وامتلاكه، ويصبح الحذاء المميز ملك بين يديك، وتكتشف أن مكانه الصحيح تحت قدميك. بعض الناس كالحذاء المميز مكان تحت إجرينا. حلوة. آخ يا بلد لبنان، ومكملين سوا نحن وياكم فترتنا. رسالة صوتية أيضا بنسمعها اجت مبارح بعد انتهاء الفترة.
8: صباحو صباحو جوني، كيفك؟ جوني عاملين حاجز الدرك على أوتوستراد جوني اللي بيجي من الشمال على بيروت، عاملينه تقريبا قبل طلعة فضول على اليمين، يعني واصل مشان الفيماء، ازاز الفيماء واصل العجقة لجسر الكازينو. العالم عم بتكرفت الكلمة والصغيرة، يعني شو بدي أقولك؟
0: ما تقلي شي، ما تقلي شي، ما بدي تقلي شي. الله يعطيهم ألف عافية. رقم اللي بتهي بال431، يعني لو إذا بدي كمل رسالتي بعمل لك بلوك. اوعى حدا يتعرض للقوى الأمنية، يعملوا حواجز ويعملوا لنا عجقة سير، وتسلم دياتهم، تسلم دياتهم مفرزة سير جوني، وتسلم دياتهم مفرزة سير الجديدة، وكل مفارز السير بلبنان الأولى والثانية والثالثة ببيروت، مفرزة سير بعبدة، صيدا، زحلة، بعلبك، طرابلس، البترون، قلنا جبيل كمان، كل هالمفارز السير تسلم دياتهم. واوعى تكرر رسالتك هيدي مرة تانية، اللي عم يكرفتوا هدول مضادين للقانون. قوانا الأمنية الشرعية تسلم دياتكم، اعملوا حواجز وصادروا الفيمي غير المرخص، وصادروا المخالفات، واللي مش عامل ميكانيك، واللي مش مسجل سيارته خلافا للقانون، واللي بلا لوحة خلفية، وكل هالقضايا هيدي تسلم دياتكم. أحلى عجقة هيدي العجقة الشرعية اللي بدنا إياها ونحلم فيها، بنقتل حالنا تكون عندنا دولة. بتيجي بتقلي الناس عم تكرفت 60 سنة و70 يوم، البلا أخلاق اللي بده يكرفت هيدا بلا أخلاق، عيب تحكي بهالطريقة. رقم اللي بتهي بال431. صوتك عالي جبل لبنان. ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن ونشاطات لا تعد ولا تحصى على صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي منشوف مقابلة مدتها 17 دقيقة بالصوت والفيديو. السيدة إليانا منصور، إليانا منصور من مؤسسة ميشيل.

0: الصمت نظمت مؤسسة ميشيل ظاهر بالتعاون مع دكتور إليس صغبيني حملة للكشف المبكر عن تقوس، يعني بيتقوس بيصير مثل القوس العمود الفقري، هالحملة بمدرسة مار أنطونيوس لراهبات العائلات العائلة المقدسة المارونيات ببلدة ريا حوش حالة بالبقع. 125 طالب وطالبة من الصف السابع والثامن والتاسع الأساسي. نتائج الفحوصات أظهرت وجود 10 حالات تستوجب متابعة طبية متخصصة. هالشي بيأكد أهمية الكشف المبكر والتوعية حول هالموضوع الذي لا يزال يفتقر إلى الاهتمام الكافي. هالمبادرة ضمن جهود مؤسسة ميشيل ظاهر لتعزيز ثقافة الوقاية وحماية صحة الطلاب خلال مراحل النمو الحساسة. تقوس الظهر نتجنبه أكيد، وتسلم دياتكم مؤسسة ميشيل ظاهر الاجتماعية. تحية لمدرسة مار أنطونيوس لراهبات العائلة المقدسة المارونيات برياء حوش حالة. تحية لـ 125 طالب وطالبة وسلامتهم هالعشر طلاب وطالبات اللي عندهم تقوس بالظهر، وأكيد رح يتابعون عبر ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن لحتى نتجنب تطور هالحالة هيدي اللي هي تقوس الظهر. برافو، الله يبارك فيكم. ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن، مدام مارلين سيد ظاهر وفريق عملك، بارك الله فيكم. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة أيضا وصلت مبارح بعد انتهاء الفترة.
1: صباح الخير. صباح الخير خي جوني. صباح الخير، كيفك؟ منيح؟ ماشي الحال يا خي؟ أول شيء ما كان لازم تعطل الدولة اليوم، لأنه هيدا عيد، مش عيد تحرير، هيدا عيد التدمير، هيدا عيد التدمير. وأتحف للشيخ نعيم البارح اللي قلت يا لبناني مش عم تفهموا عربي، أنا بدي أقول له للشيخ نعيم بلا اللبنانية ثلاثة ربيع على بيفهموا عربي، بس 25% من الشعب الباقي ما بيعرف إلا إيراني. نحن ما بنعرف إيراني، بنعرف عربي وبس، لبناني بنعرف لبناني وبس. يا عيب الشوم، دولة أي دولة؟ أي دولة يا جوني؟ أي دولة عم تحكي لي فيها؟ أي دولة؟ دولة اللي بترغي عيد شهداء وتحط عيد تحرير تبعه؟ أي عيد تحرير؟ أي عيد تحرير؟ ورود تحرير؟ ولوه أي تحرير؟ تحرير اللي راح الجنوب كله، هذا التحرير؟ بعدين اللي هودي اللي عم يحكوا تحت بالبيال الدعارة، ما دعارة، ما هي الدعارة طلعت من عندهم، والكوكايين والشم والحشيش والإشياء هاي طلعت من عندهم. وعم نعرف وين عم يكمشوا هالبنتاغون هودي هالكابتاكون وهالإشياء هودي، وين عم يكمشوا. فمعلش يروقوا شوي.
0: نعم، يسعد لصباحك يا يوسف ونهارك سعيد، والله يحمي وطننا لبنان من جماعة عملاء إيران والفرس بوطننا لبنان اللي عم يدمروا هالوطن بسواد حياتهم. فكروا يسودوا لنا عيشتنا بس فشرتوا. في عنا شرعية، قوى أمنية شرعية، قوى سياسية شرعية، وفشرتوا على رقبتكم أنه تأثروا على وطننا لبنان. حالة وبتزول رغم أنه دمروا لنا الوطن للأسف. يعني تمكنوا هلأ صاروا بيهددوا بالحرب الأهلية هالبلاء أخلاق. صوتك عالي جبل لبنان. الساعة 9:45 بريك ونرجع. جبل

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: على الله يا محلى ما يدبر الله. والله غريب هالطقس اليوم.
2: ايه والله يوم برد ويوم شوب، ما عم نفهم على الطقس.
1: قولي الطبيعة تغيرت يا بنتي، كل يوم الطقس شكل.
2: حتى البنزين غلى وبدو يغلى بعد.
1: ايه هيك سمعت، والله هيك عم بيقولوا. بس انت كيف عرفتي؟
2: رفيقي خبرني، هو بيشتغل هونيك وقال انه المشكلة يا عمو مش بس بغلى البنزين، قال انه ما في كفاية بنزين بالسوق.
1: شو؟ يعني ما رح يبقى بنزين بالسوق، رح ينقص.

0: قطيع
1: ولا يا عمو كل شي وارد. انا هيك سمعته عم بيقول مزبوط مش مزبوط ما بعرف.
0: لك انت روح عبي بنزين لحالي، انت مشوارك قريب هلا بواصلي بروح بعبي بنزين احسن ما انقطع. لنبلف الشباب مركزية شباب انتبهوا منيح، سمعت خبرية انه ما راح يكون في بنزين بقى بالسوق، فروحوا عبوا بنزين فورا هلا، دبروا حالكم. ايه اكيد شو عم بمزح، سمعت من مصادر كتير مهمة وموثوقة، يعني دبروا حالكم عبوا بنزين احسن ما تنقطعوا يا شباب.
1: مرات الإشاعة ما بتبلش بخبر، بتبلش بشخص، شخص بيسمع خبرية وبيصير هو المصدر، ومن بعدها كل الناس بتصدق. فقبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، هل المصدر حقيقي؟
0: الله يساعد الفقير والإنسان كيف بده يعيش ما بعرف. خليني لحق حالي وروح عبي بنزين. يا شو بدنا نعمل يا رب، وكل النهار ما بنشتغل بحق تانكة بنزين، هاي المشكلة.
2: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
3: صوتك عالي جبل لبنان، وعنوان من عناوين تعبئة البنزين والخدمات بالبترول بوطننا لبنان من شركة صار عمرها 100 سنة، تأسست عام 1925 كورال أويل انترناشنال وكورال أويل لبنان، ومبادرة حلوة كتير اسمعوني منيح. لنبلش حماس ل 2026 لبنان سبرينج رالي، هالويك اند عم بيربحوا قصيمة بنزين بقيمة $100. حتى تشاركوا فولو كورال اويل واتسال موتور سبورتس وعملوا لايك لهالبوست، زوروا كورال اويل على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي وعملوا فولو لكورال اويل على فيسبوك ووسائل التواصل واتسال موتور سبورتس، اكتبوا بالتعليقات شو اسمكن اللي كنتوا بتختاروه إذا كنتوا سائق رالي، وعملوا تاج لصديقين. أفضل اسم سائق رالي بياخد أكتر لايكات هو اللي بيربح، والملاحظة هو في رابح واحد على الفيسبوك ورابح واحد على الإنستغرام. إذن قصيمة بنزين بقيمة $100 من كورال أويل لبنان، عملوا فولو ولايك على فيسبوك والإنستغرام. أنا هلأ رح أعمل على إنستا جوني إل صديق، وعلى فيسبوك كمان. من فيسبوك وإنستا رح نحمس ونشارك كورال أويل لبنان سبرينج رالي 100 years من العطاء عالميا وعشرات السنوات لبنانيا كورال أويل لبنان وأتسأل موتور سبورتس. صوتك عالي جبل لبنان. بدي أذكركم أنه الساعة 9 رح نتصل بزميلنا رئيس نادي الصحافة وزميلنا بالـLBCI بسام أبو زيد للحديث عن شؤون وشجون وطننا لبنان والعالم. 03-444-037 ورسالة.
4: صباح الخير خي جوني، كيفك؟ أبو طوني معك حبيب قلبي. بالنسبة للشارع جو مصبح البدوي، الإنارة، اللمبات من الكوتون مول لآخر الشارع المعامل، اجوا بدنا نعطيهم حقهم للبلدية، اجوا البلدية اشتغلوا من السبت، بلشوا إنارة وإصلاح العمويد والكهرباء، بلشوا اليوم بعدهم عم يشتغلوا، ما زالوا عم يشتغلوا بالعمويد حتى يعطوا إنارة لكل الشارع. نحن بدنا نتشكر رئيس البلدية، وبدنا نتشكر العناصر اللي عم يشتغلوا وعم يتعبوا، كتر خيرهم. ومثل ما قلت حضرتك مثل ما قلت حضرتك اجوا دغري جاوبوا بسرعة وبلشوا بالشغل. حبيت صبحك وقول لك نهار مبارك، إن شاء الله بينعاد على الجميع بمناسبة عيد الأضحى.
3: جوزيف يسعد صباحك، وما تعيد سلف بعيد الأضحى، أربعة خميس جمعة نحن موجودين تنعيد عيد الأضحى. صوتك عالي جبل لبنان. جوزيف، اولا يا ريتك وطيت صوت الراديو شوي صغير زياده عن اللزوم، اكثر للاخر وطي صوت الراديو تيكون صوتك العالي ما يتداخل مع صوتي وصوت المستمعين الاخرين. ثانيا بشكر محبتك لانه لما قلت لي تحت الهوى انه اجوا وزفت وانت كنت الاسبوع الماضي شكيت من الحفر الموجوده ومن الاضاءه، ويعني في اشياء كثيره عم يجوا بزفتوا بيصلحوا الاضاءه وبيعملوا كل الاشياء الانمائيه والصيانه ضمن إطار ونطاق بلدية زوق مصبح كسروان. إلي توفيق صابر رئيس البلدية، الله يعطيك ألف عافية، ونهار الخميس بعد بكرة رح نتصل فيه مباشرة على الهواء للأستاذ إلي صابر رئيس البلدية زوق مصبح لحتى نحكي عن النهار ذاته، لأنه عندنا الخميس 28 أيار بعد بكرة الساعة 6 بعد الظهر المجلس البلدي بزوق مصبح داعينا لإعادة افتتاح حديقة حقلة الذهب، شارع حلو كتير أنا ساكن فيه، حقلة الذهب أدونيس قرب مدرسة ليسي دوفيل، تأهلت وترممت وتفتتح بعد بكرة الخميس 6 بعد الظهر معا لأجل ذوق مصبح خضراء. تسلم دياتكن إلي توفيق صابر، وأكيد قريبا جدا كمان رح نحكي عن درب المشي، مسار درب المشي من نهر الكلب ضمن نطاق ذوق مصبح والبلديات المجاورة وصولاً لجعيتا. رح نحكي عن كل هالمواضيع بعد بكرة الخميس بالاتصال المباشر مع إلي توفيق صابر رئيس بلدية زوق مصبح. بخدمتكن وبخدمة وطننا لبنان ومنبركن منبر الأوادم إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، ورسالة صوتية من نعم طالله.
5: صباح الخير الأستاذ جوني الصديق مذيع أذاعي جبل لبنان، يعطيك ألف عافية، معك نعم طلع عقوري. نحن يا أستاذ عنا أرض بالعقورة وأكليلنا إياها، خصوصي المختار شاكر ياغي وابنه، وقدمنا شكوى وما طلع من الشكوى شيء، خفية ووصلت الشكوى على بلدية العقورة وناموا عليها، بعد حقنا ضايع. إذا في مجال تساعدنا بهالمشروع هذا منكون ممنونينك كتير كتير كتير، وإلك أجر عند ربنا.
3: أكيد نحن ما بدنا غير أجرنا عند ربنا، وبخدمتكن وبخدمة هالوطن والأرزي إذاعة جبل لبنان مكرسين نفسنا على الهواء وتحت الهواء. نعم طلع العقوري ابن العقورة، يلا ما نحن، وعم تسمع أكيد صوت بطرس بيتر كامل من أمريكا عم يصدح كمان لحتى نقضي على الفساد اللي صادر أراضي أهل العقورة بالتزوير، والرئيسة ساندرا الخوري قريبا جدا تصدر أحكامها بإذن الله. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ بعد بكرة الخميس 28 أيار 2026 أمسية موسيقية والدعوة عامة للجميع، أهلا وسهلا فيكم. هبة القواس المؤلفة الموسيقية رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى الكونسيرفاتوار، داعيتنا أنا وياكم والدعوة عامة لأمسية موسيقية بعنوان نثر حب، تحييها الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية بقيادة المايسترو أندري الحاج. إذن بعد بكرة الخميس 28 أيار 2026 8:30 المساء في الكنيسة الأرمنية الإنجيلية الأولى في بيروت بمنطقة الأنطاري شارع المكسيك. أهلا وسهلا فيكم، نثر حب بعد بكرة 8:30 بالكنيسة الأرمنية الإنجيلية الأولى بالأنطاري بيروت. نواصل الإيمان بالحياة ونثر الحب وننتظركم بمحبة. الإمضاء عبر إذاعة جبل لبنان، المؤلفة الموسيقية هبة القواس رئيسة المعهد العالي للموسيقى الكونسيرفاتوار. هيدا سقفتنا، هيدا نحن، هيدا وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. مؤسسات لبنانية صامدة، وأكيد لما الدولة اللبنانية بتساعد هالمؤسسات من خلال قرارات حكومية ساعتها نشكر هالدولة من كل قلبنا. شكراً لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والشرعية اللبنانية على القرار الصادر بتاريخ 7 أيار 2026 والمتعلق بالإعفاء من الرسوم الجمركية للسيارات المستوردة من قبل وكالات تأجير السيارات السياحية، تعويضاً عن استبدال السيارات المتضررة والمحترقة التي أخرجت من الخدمة نتيجة الحرب أو التي تعرضت للسرقة. إذن هالقرار كمان من الأشخاص اللي بيستفيدوا منه شركات تأجير السيارات، أكيد اللي عندها معاناة مع الحرب الجارية والسياحة الخفيفة عربياً وعالمياً. فمن هالمنطلق هيدا شكراً السيد الرئيس جوزيف عون على هالقرار اللي صدر عن رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء. وكالات تأجير السيارات السياحية ما بيتوجب عليها دفع فرق الرسوم الجمركية عن السيارات المتضررة والمحروقة واللي أخرجت من الخدمة نتيجة الحرب. شكراً فخامة الرئيس على العين الساهرة على الوطن ومؤسساته الصامدة بخدمة السياحة والاقتصاد اللبناني، وتقبلوا خالص المحبة من السيد أميل حلال صاحب وكالة حلال رينتكار لتأجير السيارات وشركة حلال جروب لبيع السيارات. أدامكم الله ذخراً وسنداً للوطن وأبناء الوطن الأوفياء لمحبتكم ومحبة الشرعية اللبنانية. أكيد هالشكر عبر إذاعة جبل لبنان، وبالشكر تدوم النعم، والله نعم علينا برئيس جمهورية إنسان آدمي وعم يشتغل لمصلحة لبنان، اقتصاد لبنان، سياحة لبنان، سيادة لبنان، وحرية لبنان واستقلال لبنان. حلال رينتكار بتصرف السياحة اللبنانية، وحلال رينتكار بتشكر رئاسة الجمهورية والرئيس جوزيف عون على هالبادرة المساعدة لصمود وكالات تأجير السيارات ومكاتب تأجير السيارات السياحية ومنهم حلال رينتكار. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ نستعرض يومياً أنا وياكم ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار.com الإلكتروني. لليوم الثلاثة 26 أيار 2026 بعنوان كلام غاضب. كل مرة يدلي أمين عام الحزب الخارج عن القانون، عرفتوا الحزب الخارج عن القانون يعني حزب المدعو حزب الله حزب إيران، كل مرة يدلي أمين عام الحزب الخارج عن القانون بموقف نقول لن يأتي الأمين العام بأسوأ من هذا الكلام، فإذا به كل مرة وجديده أمس الأول ما انتهى إليه بدعوة الناس إلى النزول إلى الشارع لإسقاط الحكومة. هون بدنا نقول مدام إلهام سعيد فريحة وللمواطنين في دعوة اليوم بعد الظهر للتجمع قدام السرايا الحكومية، ما بعرف إذا باللحظات الأخيرة بتراجع عنها حزب عميل إيران. تضيف إلهام سعيد فريحة حضرة الأمين العام للحزب الخارج عن القانون، استعملت الناس دروعا بشرية، هجرتهم، جعلتهم ينزحون من أجل حروبك العبثية، ناموا في الخيم، ذلوا، تم ذلٌ، تهدمت بيوتهم، حرقت مواسمهم وأرزاقهم وجرفت بلداتهم، وتأتي اليوم لتكمل الخطة بدعوتهم للنزول إلى الشارع واحتلال بيروت لإسقاط الحكومة. هل تعتقد يا نعيم قاسم أن آخر حروبك يجب أن تكون حربا أهلية ينزل فيها مناصروك إلى الأرض ويتواجه شارع في مواجهة شارع ويتدخل الجيش لحسم أي نزاع، ولا نعرف لا بداية ولا نهاية هذه الحرب؟ إلى أين تأخذ البلاد يا حضرة أمين عام الحزب الخارج عن القانون نعيم قاسم؟ ما هي بدائلك عن التفاوض؟ وإلى أين أوصلك وأوصلنا السلاح الذي تريد الإبقاء عليه وما يسمى مقاومة تريد أن تستمر بها؟ من قال أن بين سطور الاتفاق المبدئي بين أمريكا وطهران ليس هناك من بنود تطيح بك كمجموعة وبسلاحك؟ تضيف إلهام سعيد فريحة عجيب أمر الحزب الخارج عن القانون، بعدما صار مطلب نزع سلاحه داخليا وخارجيا أولوية على كل الصعود، بدأ بالتلويح باستخدام الشارع للضغط على العهد والحكومة التي جاءتها بعد ساعتين من كلام قاسم أكبر جرعة دعم من وزير خارجية أمريكا. ولكن أليست دعوة قاسم إلى الشارع دليل غياب أي عناصر قوة أخرى؟ وأبواق الفتنة والتهويل، ماذا يملك الحزب غير أبواق الحاقدين الذين يشتمون الناس؟ ماذا يملك غير اللعب على غرائز الناس ومشاعرهم وأحاسيسهم؟ هل يتظاهر الحزب الخارج عن القانون، الحزب الخارج عن القانون ضد حكومة يشارك هو وحركة أمل فيها؟ وهل يظن الشيخ نعيم قاسم أن أي حكومة أخرى ستأتي سيتمكن من المشاركة فيها أو ستكون له كلمة بتشكيلها؟ نسي الشيخ نعيم أنه كان يشكل حكومة ويقرر ما يشاء. تغيرت التوازنات وتبدلت اللعبة، وصار إذا أراد أن يطلب وجبة ساخنة، إذا بده يطلب ديليفري نعيم قاسم لتحت الأرض، صار عليه أن يستشير المسيرة التي تزنر منزله على علو منخفض وأن يطلب إذن المسيرة للدخول والخروج. تنهي إلهام سعيد فريحة: فليوقف أمين عام الحزب الخارج عن القانون المكابرة، وقف مكابرة وتكبر واستكبار، وليوقف حالة النكران التي يعيش فيها مع بعض قياداته الذين يهددون شمالا ويمينا، وليعد إلى أرض الواقع الحزين والبائس الذي أوصل نفسه إليه وأوصل إليه شعبه، الذي يريد أن يستعمله درعا عنه وعن طهران وعن الحرس الثوري في لبنان. انتهى زمن التهديد، استقل أنت من الحكومة التي لن تستقيل. الحكومة مش رح تستقيل يا أمين عام الحزب الخارج عن القانون، أنت استقيل مع وزرائك من هالحكومة. كلام غاضب بقلم إلهام سعيد فريحة. وعلى موقع الأنوار.com الإلكتروني صيدوا اليوم بعنوان الشيء وعكسه، الحلقة 4: كهرباء في السيارة وعتمة في المنزل. عشنا وشفنا سيارات بتمشي على الكهرباء، في الإضاءة في البيوت على الشمعة أو قنديل الكاز أو اللوكس، وحديثا الطاقة الشمسية التي لا تنفع إلا في البلدان التي فيها شمس. هكذا إذا أراد المرء أن يتنعم بالكهرباء فما عليه سوى البقاء في السيارة، لأن البيت من دون كهرباء بيعتم على القلب، خصوصا أن هناك الكثير من الأمور بتعتم على القلب. الشيء وعكسه صيد اليوم الحلقة 4 بقلم إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار.com الإلكتروني. صوتك عالي جبل لبنان لليوم الثلاثة 26 أيار 2026. صوتك عالي جبل لبنان. الساعة 9 تماما باستوديو 1 بإذاعة جبل لبنان.

0: اذاعه جبل لبنان.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الاخبار العاجله وكل المستجدات بالصوت والصوره، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون اذاعه جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الاخبار اول باول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصه الاعلاميه الذكيه.

0: مثل كل تلاتة الساعة 9 صباحا نتوقف نحن وياكم مع اتصال هاتفي أسبوعي مع رئيس نادي الصحافة الزميل في الـ LBCI بسام أبو زيد. يسعد صباحك أستاذ بسام.
1: صباح خير.
0: يسعد صباحك ونهارك سعيد.
1: صباح خير لك دوني ولكل المستمعين.
0: تسلم أستاذ بسام. وطننا لبنان بعده بعنق الزجاجة، لا أبيض ولا أسود، من نام على شيء من قوم على شيء، وكلها لحديث هلأ سلبيات تصعيد ودمار لوطننا لبنان. تحليلك للوضع اللي صاير بوطننا لبنان والتهديدات اللي عم تطال الشرعية باستمرار من قبل حزب إيران بلبنان؟ هل موضوع هيدا يعني انه صار مش عم بخلينا نعيش الحياة الطبيعية، مش عم نخلينا نمارس حياتنا واقتصادنا ومحبتنا لوطننا لبنان وثقافة الحياة بوطننا لبنان؟ الى متى سيستمر هالتعنت هيدا دون اي رادع من قبل الشرعية اللبنانية؟ استاذ بسام، ألو؟

0: صوتك عالي جبل لبنان. ومثل كل تلاتة نتصل مباشرة على الهواء بزميلنا رئيس نادي الصحافي وزميلنا بالال بي سي اي الاستاذ بسام ابو زيد. يسعد صباحك استاذ بسام مجددا.
1: صباح النور لك جوني ولجميع المستمعين.
0: كنا عم نسألك السؤال انه بلبنان يعني نمشي فشخة لقدام نرجع عشرة لورا، تهديدات مستمرة، دمار مستمر. امبارح شفنا الجحافل اللي هرباني من الناس الأوادم والمعترين من أهلنا، هربوا من الضاحية الجنوبية ومن العديد من المناطق اللي هددت مجددا بالاستهداف، ونرى خطاب تصعيدي من قبل نعيم قاسم. ماذا بعد بوطن لبنان؟ إلى متى سنستمر بهالطريقة السلبية عم نحكم الأمور وندمر نفسنا؟
1: يعني مع الأسف يا أستاذ جوني أنه يعني هناك فريق في لبنان يعني يعيش خارج الواقع، يعيش خارج الزمن، يعيش خارج كل ما له صلة بحياة الناس، بهموم الناس، بمشاكل الناس. هذا الفريق يعني هو يستمر بأخذ لبنان إلى الهاوية ويستمر بأخذ لبنان إلى جهنم، وما في شيء بيدل بالأفق أنه هذا الفريق سيتراجع عما يقوم به حالياً. يعني مثل ما ذكرت حضرتك انه امبارح بمجرد ما الاسرائيليين قالوا انه هن يمكن يصعدوا الهجمات ضد حزب الله، شفنا كيف العالم بلشت تهرب من الضاحيه الجنوبيه، شفنا كيف كانت حركه النزوح، وهيدي الحركه عم بتصير كانت عشيه عيد الاضحى. طيب ما فكروا يعني هذا الفريق بهؤلاء الناس وممكن يصير فيهم، وكيف ممكن يمضوا عيد الاضحى يعني ممكن خارج بيوتهم؟ طب على القليله يقولوا خيي هالأعياد لازم الناس تقضيها تحت سقف منازلها إذا ما بقي من سقف. جماعة عم يحكوا بشيء يعني ما بعرف كيف، إذا في أي عقل بيقبلوا. يعني عم نسمع الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عم بيقول إنه مجرف الجنوب هو بداية زوال إسرائيل. ما بعرف يعني أنا كمواطن عادي خيي بسمع هذا الكلام، إذا بحللوا بعقلي ما بعرف يعني كيف أو بالمنطق كيف طلعت معه هالنتيجة. كمان أكثر من هيك سمعت يعني النائب حسن فضل الله عم يحكي، كان عم بيقول إنه ما جرى في 2 أدار يعني عندما عادت الحرب واستعرت على خلفية الهجوم اللي صار على إيران، وبيقول إنه مش نحن عم نساند إيران، إيران عم تساندنا. بس بيقول كمان بكلامه إنه اللي عملناه نحن بالتنين أدار هو كان لوقف ما يجري طوال 15 شهر الماضية، يعني من 27 تشرين الثاني 2024 ل 2 أضار 2026. بهذه الفترة سقط 400 شهيد تقريبا. وبيقول نائب حسن فضل الله أنه هو يعني أو الحزب فات بهذه الحرب ليوقف اللي كان عم بيصير قبل. المفارقة أنه نحن بعدنا ما صار لنا 3 أشهر داخلين بهذه الحرب، وصار طائت لعنا لحديد اليوم 3200 شهيد. يعني ما بعرف كيف المقارنة بتصير، وكيف يعني هالمنطق يلي بيقول عملنا هاي الحرب لنوقف اللي كان عم بيصير بهذه الفترة طوال 15 شهر. يعني 400 شهيد طوال 15 شهر مقابل 3200 شهيد خلال 3 أشهر. بقى كيف عم نوقف يعني اللي كان عم بيصير بتلك الفترة؟
0: نعم.
1: فما بعرف أنا يعني الناس لازم شوي إنه يعني هيك تأخذ الأمور بعقلانية يعني وهيك يأخذوا هذا الكلام يفسروا بعقله. ربنا عطينا عقل، ربنا عطينا منطق، يعني انتبهوا له. عم بحكي للناس يلي هن ببيئة الحزب وبخارج بيئة الحزب، يعني كمان الناس من خارج بيئة الحزب كمان يعني ما بعرف صاروا يفكروا كمان بطريقة يعني بعيد كليا عن العقل وعن المنطق وعن وعن وعن وعن, وعن يعني الشيء اللي حقيقه الشيء اللي عم بيصير. بعدين الناس مطلوب منها بقى تطلع تحكي وتقول، يعني تعبر عن صرختها، تعبر عن وجعها، تعبر عن الحاليه اللي هي عم تمرق يلي عم تمرق فيها. انه اول شيء السكوت ما بقى ينفع، هيدي اول شغله. الشغله الثانيه وضل نقول انه ايه ما عليه وما بيأثر ويموت ولادنا ويموت أهلنا وتتدمر بيوتنا وتتدمر قرانا، إنه إيه مش فارقة معنا. خي ما بعرف إذا في إنسان عنده مش فارقة معه. يعني أنا بشوف في إنسان يحكي هذا الكلام وهو كان بيكون عم يعني عم يتقطع بكامل قواه العقلية.
0: ونحكي عن العقل بتغريدة سابقة لك أستاذ بسام أبو زيد، كتبت: دائما أرجحية العقل هي في كيفية صنع السلام وحفظ الأرض وصون الأرواح والدماء والممتلكات، وما عدا ذلك فهو نتاج عدم وجود العقل أساسا، لا فقدان العقل. يعني العقل
1: يعني إذا إنسان عنده عقل وفقده ممكن يرجع يستعيده، بس إذا إنسان يعني هذا الشيء مش موجود عنده بالمرخي، كيف بده يفكر، كيف بده يتعاطى مع هذا الموضوع؟ ما بعرف يعني ما بعرف. أنا بدعي الناس إنه يعني يتحرروا هيك من عقدة الخوف أو من عقدة، يعني ما بعرف شو بتسميها هيدي العقدة، بس يتحرروا من هيدا الشيء، لأنه ما بقى فينا نكمل بهيدي الطريقة بالبلد. اليوم تيجي ناس بتقلك إنه خلص يا خيي، يعني يعني يعني الناس تعبت، مظبوط الناس تعبت، وناس يعني بطلت قادرة تتحمل، بس الناس كمان بدها تخلص بشكل نهائي من هذا الموضوع.
0: كيف بدنا نخلص؟
1: يعني أنا ما في اليوم، ما في اليوم يعني أنا ما في اليوم إنه أنا أقول إنه إيه خلص هلأ وقفنا، وبعد شهرين ثلاثة وأربعة وخمسة أو بعد سنة أرجع للحرب وترجع تدمر البيوت وترجع تموت الناس وترجع. لا، في شيء لازم ينتهي بالمرة، لازم ينتهي بالمرة، وهذا الشيء نحن قادرين إنه إنه إنه إنه ينتهي، مش بالضرورة بأي حرب، قادرين إنه ينتهي يعني بمجرد ما هالفريق يقول خي أنا خلص، ناس تعبوا وأنا تعبت، وخلي هالدولة اللبنانية هي تستلم زمام الأمور، هي تقوم بما يجب أن تقوم به. ما بعرف يعني عن جد أنا هذا سؤال كتير محيرني. معقول في إنسان لهذه اللحظة بعد كل اللي صار يعني بده الحرب وبده يضل يقاتل وبده يضل لبنان بهيدي الحالة اللي هو فيها؟ خي امبارح كنا عم نشوف ناس عم تجي على المطار يعني يكتر خيرهم عم يجوا، شو بعمل أنا بطلع بهشرهم يعني بهاليومين يعني جايين على صيفية
0: وجايين بكرة الصبح على عيد الأضحى المبارك، وشوفنا ناس
1: عيد الأضحى كمان، عيد الأضحى
0: طلعوا من بيوتهم امبارح هريبة.
1: خلينا خلي عن جد إذا في ناس مش عم تحكي، بس في ناس عم تحكي عم تقول إنه خلص خلصنا غير خلصنا، ما بقى بدنا نعيش بالحرب بهذا البلد، ما بقى بدنا نعيش بالحرب، بدنا دولة خي، بدنا دولة تكون موجودة وهي تقوم بكل ما يجب أن تقوم به، إنه نحنا ما منسلم سلاحنا قبل ما الدولة تصير قادرة على حماية لبنان. أخي ليش أنت قدرت تحمي لبنان؟ خبرني إذا قدرت تحمي لبنان، يعني أعطيني كيف، خبرني كيف، قلي كيف. ما بعرف يعني ما بعرف. الناس في ناس لا مبالية، وفي ناس مش فارقة معها، وفي ناس يلا ما علي يستمر الوضع هيك، وفي ناس بدها أن الوضع يستمر هيك، وفي ناس بالدولة وبرات الدولة مستفيدين، وناس عندها مصالح، وناس بيخافوا، كل هودي العالم يعني كل هول العالم عم بيساهموا باستمرار الوضع الراهن.
0: وإذا استمر الوضع هيك وعم نشوف أنه في خطة طوارئ نقدية بلشت ينحكى فيها يعني للحفاظ على الليرة اللبنانية وموديز،
1: يا أستاذ جوني إذا بقي الوضع هيك ما رح يبقى شيء، ليش لنتخبى بخيال أصبعنا؟ ما رح يبقى شيء، ليش بدنا نتخبى بخيال أصبعنا؟ بعدين عم بيقول الشيخ نعيم إنه بده ينزل الناس على الشارع لحتى الحكومة ليرحلوا الحكومة،
0: وفي دعوة اليوم بعد الظهر ما بعرف إذا حدا تبناها.
1: يلا ما بعرف، بس إنه يلا يتكلوا على الله وخلي تسقط هالحكومة، وبركي بيجيبوا حكومة هن من قبلهم، والحكومة من قبلهم تنقذ لبنان وتوقف الحرب وتخلي لبنان منفتح على كل الدول العربية. امبارح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أعلن إنه حزب الله بالنسبة لدول الخليج العربي هو إرهابي بكل مكوناته. طب لا،
0: السياسية والعسكرية، نعم.
1: طب شو إنه لوين بدنا نروح؟ لوين بدنا ناخذ البلد؟ لوين بدنا ناخذ البلد؟ بعدين إذا هالحكومة يعني واحد بيقول لك هاي الحكومة متآمرة وهو موجود فيها، خي فعل من هالحكومة. إذا الحكومة متآمرة يا أخي بلاها فل منها، ضاع منها، تقيل منها.
0: نعم. ما هاي ما بدهم يستقيلوا، معتبرين إنه هي مثل حكومة فيشي، وفيشي ما كان فيها المقاومة الفرنسية، حكومة فيشي.
1: يعني مهنا أنا ما بدي أعمل تشبيه ولا بحب هيدي قصة التشبيه.
0: هن شبهوا مش نحن.
1: أنا أعمل لك، بس أنا كل بقوله واحد موجود الحكومة بيقول أنا متآمرة وتنفذ مشروع أمريكي وإسرائيلي.
0: نعم.
1: بذا الحكومة متآمرة وعم تنفذ مشروع أمريكي وإسرائيلي، أنت ليش باقي فيها؟
0: نعم.
1: باقي فيها لتستفيد من الأموال أو لتستفيد من المصريات؟
0: أكيد.
1: أو لتستفيد من هيدا الشيء يعني.
0: لأنه وزارة الصحة صارت ملحق.
1: إذا الواحد يعني كيف الواحد بيقعد مع عملاء ومتآمرين؟ على القليل يفل يا أخي يفل.
0: أستاذ بسام، وسط كل هالأمور هيدي اسمح لي اليوم اني فاجئك وما اتفقت انا وياك على هالموضوع، ولكن ما في الا ما احكي عن هالموضوع. بدنا نهنيك سيس بسام ابو زيد بولادك ماتيو ويوان اللي عم يتخرجوا بالمدرسة لينتقلوا بإرادة ربنا وبإرادتهم للجامعة. بتسمح لي نسمع نحن وياك 15 ثانية من فيديو عندي إياه وعلى صفحتك موجود؟ اسمح لي بس نسمعك إياه.
2: رفكة علم جون باسيل ميلاني بري مايكي بوطانيوس لويه شرف Mathieu Abouzed, Alexandre Basile, Mathieu Baini, Robin Baini, Serena Barnaba, Ivan Bouzibrahim.
0: هالاسامي هيدا هي كمان لزملاء اولادك اللي تخرجوا من المدرسة.
1: اكيد اكيد، يعني بدي اقول مبروك مبروك ليوان ولماتيو، بدي اقول بدي اقول لهم يعني انه هن هن هن يعني يلي الفضل كله بيعود لهم. بدي اقول شكرا كمان لكريستيان يلي هي يعني عن جد
0: زوجتك كريستيان الجميل
1: عملت يعني عملت جهود، عملت ما لا يعمل وبعدها مكمله، وان شاء الله انه بوقال ربنا بوفقهم بالجامعه وهيك يمشي الحال.
0: كتبت لهم
1: بتمنى التوفيق، بتمنى التوفيق لكل لكل لكل
0: الشباب والصبايا، يعني
1: لكل التمييز ولكل الشباب ولكل الصبايا.
0: هن بالإيكول سنترال بالمدرسة المركزية، شكرت الأب إليس عادي مدير المدرسة المركزية،
1: أبونا إليس عادي والأساتذة يعني كلهم كلهم لأنه عن جد كلهم بذلوا معنا جهد كتير كبير وكلهم كانوا متعاونين إلى درجة كتير كبيرة، وكانوا بالعكس هني عم بيشجعوهم بشكل عن جد كتير كبير.
0: وقلت لهم كلنا حدكم نيكولا وجويا أختكم ويوان وماتيو محبكم كتير كتير، ونحن كمان منحب الله خلي لك إياهن أستاذ بسام.
1: خلي لك عائلتك جوني، وإن شاء الله يعني كل الأهل بيشوفوا أولادهم عم يتقدموا ويفرحوا فيهم يا رب. هي بدنا نخلي أولادنا بلبنان، نخلي أولادنا بهذا البلد.
0: قلت باتصال سابق إنه عم نخسرهم للغربة، عم نخطي.
1: ما بدنا أولادنا لا يفلوا ولا يموتوا، هذا ما بدنا إياه، ما بدنا إياه يا أخي، ما بدنا. ما في حدا أنا برأيي بلبنان بده إنه ابنه يفل أو ابنه يموت، ولا واحد. ولا واحد أنا أكيد صح. ولا واحد، ولا أم، أي أم بده ابنه يموت، بس حدا يفسر لي يقول لي، خبرني.
0: نعم. أستاذ بسام أبو زيد، ننتقل إلى كمان وسائل التواصل الاجتماعي اللي تحولت من سنوات يعني وخاصة بالآونة الأخيرة لمركز لنشر الإشاعات والشتايم وغيرها، وحضرتك كمان هلأ طالتك هاليومين تداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديو استخدموا فيه صورتك وجرى تعديل الصوت للترويج لعلاج لداء المفاصل.
1: والله ما بقي حدا ما تلفن لي بلبنان، كله بده يتعالج كله.
0: دكتور
1: داء المفاصل بلبنان منه هين قوي.
0: دكتور بسام أبو زيد، شو علاج المفاصل يعني؟ طيب انه هالاشاعات هيدي بتلبك
1: يعني يعني يعني بيستعملوا صورتك وبيعدلوا لك بصوتك بفيديو، بيجيبوا جايبين فيديو من نشرة اخبار مستعملينه ومعدلين بالصوت. طب اخي ما بيصير يا اخي، عن جد ما بيصير يعني هذا يعني بكره بتجي العالم بتقول لك يا استاذ بسام ما انت يا خي عامل اعلان وقلت لنا هذا الدواء بجنن، اذا شو واحد صاب وش مصيبه بروح بيرفعك عليك دعوه بيقول لك ما انت حكي، والناس مش كتير عم تنتبه للهجه الصوت ومش كتير عم تنتبه لهذا الموضوع. لا في شغلات مش طبيعيه يعني. انا فعلا انا حكيت يعني مع مع فرع المعلوماتيه بقوى الامن الداخلي وعم بيشوفوا شو بدهم يعملوا بهذا الموضوع، بس لا يجوز، وهي مش اول مره بتصير وصايره مع كمان ناس اخرين، يعني في كمان ناس اخرين معروفين كمان صايره معهم، ما بيصير هيك، ما بيصير يعني
0: هي عم تشغلي عم تصير بوطننا لبنان، ضيعوا لك وقتك من خلال مثلا اطمئنان الناس لهالموضوع او السؤال، وضيعوا لك وقتك برفع الشكوى نزول.
1: في شاب بعرفه دق لي مني مش يومين قال لي بتنصحني فيه هذا اللي عم تعمل له اعلان؟ قلت له شو اخي عم بعمل له اعلان؟ قال لي هيدا الدواء اخي، هاي دواء. قال لي ولو انت عامل اعلان لدواء؟ قلت له لا مش عامل اعلان لدواء
0: المفصل. نعم
1: شو بتعمل الله
0: يسعدنا، يعني الله يخلي لنا هالدولة. لحتى نزلت حضرتك كمان ضيعوا لك وقتك من خلال الرد على استفسارات الأصدقاء ومن خلال النزول للدولة لحتى تضيع وقتك وتقدم شكوى ضد هالمغردين هدول.
1: 100% 100% 100%.
0: الله يحمي دولتنا اللبنانية أستاذ بسام أبو زيد، ويخلي لك أولادك وأولاد كل السامعين.
1: ما قلنا إلا هالدولة، ما قلنا إلا هالدولة يا أخي، ما قلنا إلا هالدولة.
0: استاذ بسام متفائل بمفاوضات الجمعه نهار الجمعه المفاوضات العسكريه ولا عم تسمع لحالك؟
1: بدنا نشوف يا استاذ جوني شو بده يصير يعني بدنا نشوف كيف امور بدها تروح
0: ان شاء الله خير نصلي نحن دائما عم نصلي انا وياك بنصلي لاولادنا وبنصلي لاولاد للوطن يا حبيب قلبي
1: 100%
0: يسعد صباحك زميلي
1: يعطيك الف عافيه
0: ونهارك سعيد واسبوعك سعيد شكرا لك اذا كنا باتصال مباشر مع زميلنا رئيس نادي الصحافي وزميلنا بالال بي سي ال الاستاذ بسام ابو زيد ومثل ما قلنا اشاعات عن ترويجه لداء المفاصل ودواء لداء المفاصل وهيدي شغله من شغلات اللي سلبيه بوطننا لبنان من خلال الاشاعات اللي عم تتروج وبنرجع منهني بولاده اللي تخرجوا من الاكول سنترال وبدهم يتوجهوا هلا للجامعه الله يخلي لك اياهم يا بسام ويخلي كل اولاد السامعين اكيد اللي تخرجوا من الاكول سنترال ومن كل المدارس اللبنانيه الله يخلي لنا هالولاد ونحافظ لهم على وطن ما يضطروا انه يسافروا او يتركوا للغربه ونخسرهم يعني بنكون نحن عم ننتج اولاد خلوقين اولاد متعلمين ونصدرهم ونصدر العقول الى خارج لبنان أستاذ بسام أبو زيد إلى اللقاء وخينا وصديقنا وزميلنا بسام أبو زيد إلى اللقاء الثلاثة المقبل الساعة 9 صباحا من إذاعة جبل لبنان إذاعة كل الشرفاء والأحرار بوطننا لبنان صوتك عالي جبل لبنان بريك ونرجع خليكم معنا

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
2: يا حلو
3: ستار سيستم وتويوتا سي يقدمان
2: خلص الدمع من عيوني ونسيت
3: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
3: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
4: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
5: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
6: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
5: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
6: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
7: تمثيل المسرحية جيد جدا.
8: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو
9: الممثلين رائعين.
7: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمنة عن جد حلوة
10: مع علي بليبي وجلال الشعار. إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
0: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم. ماذا بعد في وطني لبنان؟ أحد المستمعين الأحبة بعت لي هالكتابي من صفحة لشخص اسمه بيل هارت. كتب بيل هارت: أجزم أن معظم اللبنانيين لا يعلمون من هذا الرجل. حاطين صورة لرجل حاطت هيك عوينات كزلك مدور وعابس ومربى لحيته، يعني جليل كبير بالعمر. أجزم أن معظم اللبنانيين لا يعلمون من هذا الرجل، رغم أن هذا الوجه كاد أن يغير حياة الملايين من لبنانيي اليوم بشحطة قلم ورسمة خريطة. إنه روبير دوكي، دبلوماسي فرنسي ومساعد الجنرال غورو في العام 1920. حاول روبير إقناع المندوب السامي والبطريرك الحويك بعدم ضم طرابلس والشمال والجنوب والبقاع، ويقال على ذمة الراوي أنه صاحب عبارة وطن صغير يبقى فيه المسيحيون كبار، ولا وطن كبير يصبح المسيحيين فيه صغار. فاعتبر أن فكرة لبنان الكبير انتحار للمسيحيين، وأن الوطن الصغير ضمانة للمسيحيين، واستشرف الأزمة قبل أن تبدأ. ولكن فكرته لم تمر، ولكنه يبقى أذكى من معظم ساسة لبنان المسيحيين أمس واليوم. روبير دوكي، الدبلوماسي الفرنسي ومساعد الجنرال غورو، عام 1920. نعم، بيل هارت. هاي التغريدة على صفحة بسمى حلو بيل هارت، وشكرا للمستمع اللي بعت هالخبر لحتى ناخد عبرة منه. صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ مكتب الجوات العقاري لصاحبه فادي نصار وفريق عمله بلبنان وبقطر، بيع وشراء عقارات وشقق سكنية جاهزة وقيد الإنشاء وإدارة الأملاك. بلبنان مكتب الجوات فادي نصار وفريق عمله 70-145-888. وبقطر فادي نصار وفريق عمله مكتب الجواد 00974-66-33-0078. مكتب الجواد فادي نصار وفريق عمله بتصرفكن وبخدمة وطننا لبنان بكل ضمير. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نتوقف سوا مع أغنية بيهديكن إياها الفنان غسان صليبة. بارح اتصل فيي غسان صليبة وقال لي بدي أهدي مستمعي جبل لبنان أغنية جديدة اسمها مسافات. جديد المطرب غسان صليبة، كلمات وألحان جهاد حتشيتي، توزيع موسيقي وتسجيل استوديو توني سيبا. الإهداء ومن ثم الأغنية.
11: صباح الخير صديقي جوني، بحييك أنا وبهديك لحضرتك وللمستمعين غنيتي جديدة مسافات. إن شاء الله تنال إعجابكم وبكون أنا كثير سعيد.
0: يسعد صباحك، وأكيد نحن سعيدين كثير بالصوت الراقي والصوت الانتلكتويال والحلو والصوت الوطني. إذا غنى الوطن منحب الوطن، إذا غنى الحب منحب الحب. غسان صليبة وجهاد حتشيتي كلمات وألحان واستوديو توني سابا تسجيل. مسافات من إذاعة جبل لبنان.

0: صباح الخير صديقي جوني، بحييك أنا وبهديك لحضرتك وللمستمعين غنيتي جديدة مسافات. إن شاء الله تنال إعجابكم وبكون أنا كثير سعيد.
1: غسان صليبة، شهادتنا مجروحة بهالصوت الحلو والشخصية الحلوة، مسرحيا وغنائيا ووطنيا. غسان صليبة، مسافات، كلمات وألحان جهاد حتشيتي، توزيع موسيقي وتسجيل استوديو طوني سابا، إذاعة جبل لبنان، وكل جديد وكل أصيل بوطننا لبنان. 03-444-037 باسكال، صباح الخير جوني، بونجور، يلا مدام باسكال سمعينا صوتك العالي. 03-444-037 ورسالة.
2: يا جوني صباح الخير، لك لازم يتلاقي لهم حل للتجمع العمال. المشكله بس مش بس بتجمعهم، انه مثلا اثنين بيتشارعوا مع بعضهم بيصيروا يتدافشوا بيصيروا بنص الطريق وانت بتكون سايق، يعني خطر عليك وعليهم. ما تضرب لك شي واحد تبتلي لك بشي واحد. هيدي عند مكتبه لبنان بسوق مصبح، ما بعرف اذا لازم يتلاقي لهم حل يرجعوا ينلجموا، ما بعرف.
1: يلا يلا تكرم عينك، رقم المنتهي ب 676. هلأ منتصل بعد الفترة مباشرة برئيس بلدية زوق مصباح أستاذ إلي توفيق صابر، بلكي بيعطي أوامره لشرطة البلدية بإلزامهم بالابتعاد عن الطريق العام والأوتوستراد بطلعة زوق مصباح يسوع الملك، يبعدوا للشوارع الداخلية لجوا حتى ما يشكلوا عجقة سير أو خطر على الأشخاص. تكرم عينك، بعت لي الصورة على 70-220-888. صوتك عالي جبل لبنان. وننتقل إلى نطاق بلدية الشويفات ورئيس البلدية ونشاطات. حديث لرئيس البلدية الأستاذ نضال الجردي أثناء رعايته ومشاركته بالمسار الليلي اللي انطلق من الشويفات باتجاه مقام السيد عبدالله التنوخي، خبرناكم عنه بعباي بمناسبة الأيام المباركة عشور العيد قبيل عيد الأضحى المبارك، تنظيم شويفات هايكينج جروب، ومشاركة كانت كبيرة من فعاليات وأبناء شويفات والمهتمين برياضة الهايكينج. نسمع سوا رئيس بلدية شويفات نضال الجردي.
3: نهار يلي حرك برعايتك وحضورك بدك تمشي معنا عم قيم السيد عبد الله، شو بتقول عن هالمسار إذا نقول الديني الليلة يلي هو برعاية حضرتك؟
4: أول شغلة بتشكرك على المقدمة الحلوة اللي قدمتها، وأهلا وسهلا فيكم بشويفات. شويفات أنت بتعرف سنة الماضي كان عنا أول هايكينج سميناه ولا مسار، أول مسار طلعنا فيه على الأضحى على السيد عبد الله يسر من خاطره، كانت زيارة دينية، والسنة هيدا تاني مسار. أن الله راد منشوفكم سنين عديدة ومنلتقي نحن وياكم. مدينة شويفات واللجنة الرياضية برئاسة روي مشرفي الكوتش، كل شيء اسمه رياضة نحن حدا، لأنه الرياضة منا بس بتبني جسم حلو، ومنا الرياضة هي بس لحتى أنت تحافظ على صحتك، لا، الرياضة لتبعدك عن الآفات السيئة. والآفات السيئة ما تفكروا أنه مخدرات وأمور مثل هاي، لا، اليوم الآفات السيئة هي التليفون، هي الآيباد، هي السوشيال ميديا، هي اللي عم تخليك تنزوي لحالك. اليوم شوف من الجامعة، أنت الرياضة بتخليك تجتمع، بتخليك تتفاعل مع الناس، وهيدا أهم شيء. ونحن كبلدية اليوم عم نشتغل على كذا مرفق، عنا الملعب هون مجمع الأمير طلال الأرسلان عم نكبره وعم نوسعه، بده يصير فيه تنس هلأ وفولي بول، عم نعمل مجمع جديد بحارة الإبي رح يكون فيه بدل جديد ما في عنا إياه بشويفات، رح يكون فيه جولف، ورح يكون فيه ميني فوتبول اللي هو موجود عنا. وصار عنا نحن بشويفات صار عنا ثلاث نوادي، كان عنا نادي شويفات الرياضي اللي هو بيهتم بالفوتبول، اليوم لا، صار عنا بايكينج جروب، وهلأ عنا هايكينج جروب، وعنا هلأ عم نركب فريق باسكت، ورح نعمل فريق فولي. يعني الله راد الخير لقدام، وبهمة الشباب وبهمة الناس اللي شفتها قد ايه بتحب الرياضة وقد ايه بتحب شويفات وقد ايه عم تسعى لحتى نحن ننقل هالمدينة من محل ناس صرنا مدينة نحن، والمدن المعروفة انه هي بعيدة عن الرياضة وبعيدة عن الطبيعة، لا، نحن منحب الطبيعة ومنحب الرياضة، وعنا محمية بتمنى كل العالم تروح تمشي فيها، عم نهتم فيها وبدنا نكبرها وبدنا نوسعها. وأهلا وسهلا فيكم، إن شاء الله بتكون زيارة مقبولة، والمسار إن شاء الله بيكون كتير حلو، وما حدا يتعب ويكون سيف لكل العالم. وأهلا وسهلا فيكم.
3: الناس مش بس بتحب الشويفات, بيحبوا حضرة كمان. أدي بوش وأدي دعم كبير رئيس الشويفات الرئيس الأستاذ نضال الجردي, يكون بين هالشباب وهالصبايا اللي حضرتك عم تقول أدي مهمة هالجمعة الحلوة اللي عم نفقدها حضرتك. أدي وجودك شخصيا يعني بيعطي بوش هالمجموعة, أدي بيعطي حماس كمان. ما نطلع ركض على السيد عبد الله.
4: بسطنا فيكم. وبدي أحكي كمان على المجلس البلدي اللي أغلبهم هون اليوم اللي هني ما عم بيأثروا. وأنا لو ما هني بالنهاية أهل شويفات ومجلس البلد تبع شويفات اللي هو بيمثلهم, هني شو بدي أقول لك يعني الأدوات اللي بيشتغل فيها. لو ما هني ما في شويفات وما في بلدية وما حدا بيقدر يشتغل. إيد وحدي ما بتزقف. والشباب كلهم هون النشيطين, ما تفكر حدا ما بيحب هالضيعة. نحنا بنختلف على طول, بنختلف وأكيد بنختلف مين بيحب أكتر هالضيعة, مين بيضحي أكتر, مين بيشتغل أكتر. وأهلا وسهلا فيكم. إن شاء الله بنشوفكم بالسيد عبد الله, كلكم واصلين بخير بإذن الله. زيارة مقبولة, ينعاد عليكم. كل عيد وأنتم بخير. إن شاء الله سنة الجاية بنرجع بنلتقي نحن وياكم, بكون العدد أكبر من هيك بإذن الله, مع أنه عدد كتير كبير. اسم الله
3: يا رب. هلأ كمان بصلت خبرنا كيف كان هالمسار وشو شعورك بين أهلك وأحبابك, كان بشويفات أو بعباي؟
4: مسار طويل بس كان الحمد لله كان منيح. يعني شوية عيناب طلعتها قوية بس شباب كانوا أبضيات وكلهم مشوا الحمد لله. أول شغلي وصلنا كلنا بخير, هذا أهم شيء, وما حدا تعرض لحادث أو صار معه شيء هذا. وإن شاء الله السيد عبد الله زيارته واجبة وإن شاء الله بكون مقبولة. نحن ما نشكر الرئيس اللي عطول مفضل وعطول بينطرنا على بكرة وبيجيب لنا الترويقة والماي وبيهتم فينا. نحن الرئيس خي وصديق وبريد عباي وشويفات بلدية وحدة. الله راد ما منتقسم, نحن واحد. ولاد عباي وشويفات واحد بإذن الله. وهون منيجي عبيوتنا, نحن بس نوصل لهون كان وصلنا عشوة كان بعدنا.

0: تعبي. مباركين مباركين يا شباب ويا صبايا. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة من بوب.
1: بونجور بونجور خواجة جوني، سعد صباحك وصباح المستمعين أجمعين. معلم، بخصوص الحواجز الدرك اللي عم بتصير على الطريق، أنا بحكيك بكل شفافية وبكل صدق، بيكبر قلبنا قد الدنيا لما نشوف، صدقا لما نشوف حاجز درك أو دورية درك أو كذا، ومنشد على إيدهم. مش بس بخصوص الفيمان، حتى التليفون أثناء المكالمات وقت القيادة أو الأكل، أو الأكل وقت القيادة، منشد على إيدهم ونحن منكبر فيهم، والله يعطيهم ألف عافية. ومنقول لهم بعد أكتر، كسفوا الحواجز بعد أكتر، بركي هالزعران وهاللصوص تنضب بقى. تعبنا والله تعبنا.
0: يسعد صباحك يا بوب، اللي رقمه منتهي بال624. هيدي رسالة محبة وطنية، مش انه نحنا مزعوج. طب ما نطالب بالأمن لما بيعملوا، أكيد في كثافة سير وكثافة استعمال سيارات، معلش منصير شايفين قدامنا هاد الرجين والضابط وآمر مفرزة سيرجوني وضباطه، الله يعطيهم ألف عافية. إنه ليش بدنا نشكي منهم ونقول الناس ألفطت؟ لا يا حبيبي، مثل المستمع السابق، ما من ألفط ولا شيء، بالعكس منقول الله يوفقكم يا رب ويخلي لنا إياكم، قوى الأمن الداخلي وقوانا الأمنية الشرعية. صوتك عالي جبل لبنان، كل المستمعين يبعث رسالة واحدة. يلا مرحبا أستاذ جوني، حابب أعرف كيف تمت معاقبة التلاميذ اللي كسروا مدرستهم الليسي الأسبوع الماضي، ومثل العادة تمت لفلفة الموضوع. لا يجب أن تمر هذه الجريمة مرور الكرام، لا لا لا. المستمع اللي رقمه بينتهي ب320، يسعد صباحك. أبدا، بس يطلع الحكم أو نشم ريحة قرار بهالقضية هيدي، تكسير مدرسة الليسي الفرنسية اللبنانية بمنطقة المتحف حد السفارة الفرنسية، رح يتم إذاعة أسامي التلاميذ كمان اللي صدرت أحكام بحقهم. ما تخافوا، جبل لبنان متابع كل شيء، ونحن وياكم إيد بإيد بخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. الساعة هلأ 10 إلى 3 تماما، باستوديو واحد.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: نحن هلا من قلب البول لايف بتفرجيكم الفيو الحلو. هيدي بيروت المدينة الحلوة، شوفوا شو حلوة. وأنا هلا بالبول I'm relaxing, I'm having some me time.
2: هاي
1: هاي
2: كيفك؟
1: صفا
2: سمعت آخر خبرية؟
1: شو؟
2: في قرار بس بعد ما طلع إنه في احتمال يقطعوا الإنترنت عن المدينة كم يوم.
1: شو؟
2: ليك ما بعرف إذا 100% مزبوط بس هلأ بلشت الخبرية تلف.
1: شباب خبر عاجل وصلني هلأ من مصادر موثوقة إنه حيقطعوا الإنترنت لكم يوم على لبنان. بدي إياكم تعرفوا إنه أنا بحبكم كتير ولو شو ما صار حتى لو ما قدرت أحكي معكم You'll always be my other family.
2: إشاعة ما بتنتشر لحالها، في حدا بينشرها، وإذا كان هالشخص عنده آلاف المتابعين الإشاعة بتصير خبر. قبل ما تنشر الخبر تأكدوا إنه صحيح.
1: Stay safe، تبقى حالكم، وإذا اختفيت بتعرفوا السبب.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
3: صوتك عالي جبل لبنان. ومرافقينكم مثل كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ10 صباحا بتوقيت وطني وطنكم لبنان. صفر 3 4 4 4 0 3 7 ورسالة

0: صباح الخير استاذ جوني، في عندي بس كلمتين صغار للشيخ نعيم. بقول له الشيخ نعيم، من حق الشعب اللبناني ايضا النزول الى الشارع ويطالب بمحاكمة من دمر البلاد وقتل العباد واغتال القيادات اسنادا للغرباء والعمالة لعواصم ما أنتجت إلا الإرهاب لبطننا لبنان. وإنت ما بهمك شيء إلا دمار لبنان، ما همك شيء ولا بتسأل عن حدا إلا دمار البلد. أول إنسان لازم يحاكم هو ونواب اللي بيمثلوا الحزب بداخل المجلس النيابي، لازم يكون في قرار حاسم، ولازم كلهم يتعاقبوا، كل القيادات اللي بالحزب اللي قتلوا الناس واللي ساهموا بتشريد الناس وتعاونوا مع الصهيوني وكانوا عم يدمروا البلد وهني ساكتين. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك وصوتك العالي. رقم اللي بنتهي ب887. صوتك عالي جبل لبنان. لما بتكونوا ببراغ برحلة من إعداد ألتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز، بتمضوا أيام حلوة كتير، سياحة، استجمام وعلاج طبي بأشهر المنتجعات بتشيكيا، سلوفاكيا وبعض البلدان الأوروبية مثل كارلوفي فاري بتشيكيا، بيستاني بسلوفاكيا، مياه معدنية علاجية والطين الطبي. ألتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز، لما بتكونوا ببراغ بتروحوا تتغدوا أو تتعشوا بمطعم لبناني بيحمل اسم الأرز، يو سيدرو الأرز، يو سيدرو ببراغ، طعم لبنان الأصيل، تأسس عام 1992 ببراغ وعم بيبيض وجه لبنان بالنكهات الأصيلة والأطباق اللبنانية الشهية بحب وجودة عالية. ألتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز شركة لبنانية تأسست عام 1987 بخدمتكم بدبي، ببراغ وبيروت. بتأملكم حجوزات الأوتيلات، تذاكر السفر، التأشيرات، التأمين السياحي، التنقل من وإلى المطارات ومتابعة ومساعدة شخصية طوال الرحلة. ألتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز 76-83-83-03. أهلا وسهلا فيكن من لبنان لوجهات أوروبية مريحة للعرسان والأفراد والمجموعات. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
2: صباح الخير خيي جوني. لك للمستمعين خيي، أنا في عندي شغلة بس بعيد كتير عن الموضوع اللي عم تحكي فيه. في حدا على الفيسبوك، ما بعرف إذا عم بتشوفه أو حدا وصل لك إياها، صار له 3-4 أيام بيطلع بسبسب بالبطرك، بسبسب بالرئيس، بسبسب مش مخلي حدا. يعني هذا شو قصته؟ يعني بعد لهلأ تركينه، يعني استفزني الموضوع للصراحة وأكل نصيبه مني. يعني هلا ما بعرف إذا بيسمع الفويسات اللي ببعتها أو الكتيبة اللي بنكتب له إياها، ما بعرف، بس إنه أكل نصيبه يعني. بس كيف لهيك تركينه؟
1: هيدا بتمسح
2: يعني، ما بعرف.
1: نعم، يعني مش تركينه بس إنه ما كتره. يعني شو بتعتقل شي 4-5 آلاف شخص؟ ما هي أساساً السجون مكتظة بوطننا لبنان، فالله لا يسامحه. وأكيد مثل ما قلنا دولة عم تتدمر وشعب فالت، شعب فالت من عقاله. صوتك عالي جبل لبنان. بصوت الأب منصور لبكي، صلاة من تأليف الطوباوي البطريرك الياس الحويك على لحن بالسرياني، إينو نو نورو شريرو، أنا هو النور المشع، مدة دقيقة. بصوت الأب منصور لبكي.
3: إلهي اجعلني أعيش وأموت برضاك يا ربي، أكرم علي أن أسير في هداك، أنت خيري وكنزي رجائي وحياتي فخري وسعادتي ومشتهى غايتي، أرشدني ودبرني وبنور حكمتك غير المتناهية، نور عقلي وواكبني بروحك السامية، إن كل اتكالي هو على رحمتك، كل ما أصبو إليه أن أنال نعمتك، لا أبتغي سواها.
1: يطول عمرك بونا منصور لبكي، صلاة من تأليف الطباوي البطريرك الياس الحويك، لحن إينو نو نورو شاريرو، أنا هو النور الحقيقي، أنا هو النور الحق. موريون برخوخ أبونا معليو، منصور لبكي، صوتك عالي جبل لبنان، رسالة صوتية بنسمعها سوا.
4: هي جوني، يسعد لي صباحك، صباح المستمعين كلهم. بدي بس هيك شغلي علق عليه بخصوص اللي صار بمغدوشة امبارح. هي أنا من بيروت، أنا ما دخل لي مغدوشة، بس في شغلة عم بتصير اللي عم نشوفه بمناطقنا وعم نشوفه بمناطق المسيحية عفوا، يعني مع احترامي لكل الطوائف، وبغير مناطق، يعني هدول يا جماعة مثل اليهود، معلش يعني اليهودي أو اليهودي بيعتبر أنه بس هو الشعب الله المختار والباقي العالم كله حيوانات، وهن معتبرين عم يتصرفوا مثل اليهود، هن معتبرين حالهم أنه هن الوحيدين الموجودين على الساحة وهن أصحاب الحق، وكل العالم اللي بوجههم هن أعدائهم. شيء غريب، هي كيف بدك تعيش مع هيك عالم؟ كيف بدك تتفق أنت وياهم؟ كيف بدك تخترق عقلهم أو فكرهم أو تفهمهم أنه هذا اللي عم يعملوه غلط؟ والله شيء بيجنن، شيء بيقرف، مش بس شيء بيجنن. يسعد لي صباحك.
1: وصباحك يا سمير، كل كلمة قلتها يسلم تمك. بس يا سمير، إنه ليش تارك ترتيلة الأب منصور لبكي على صوتها كمان عالي؟ يعني منه هين، لبكنا بقى، بدنا نسمع صوتك ورأيك السديد. ويسلم تمك على كل شيء قلته. نعم نعم، الفرس واليهود وجهين لعملة واحدة. يا قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان، شركة لبنانية بتصرفكن للتأمين على الصحة، على الحياة، على الممتلكات، على موظفينكن العاملين عندكن ببيوتكن ومؤسساتكن ومصانعكن، إضافة للتأمين البحري عبر كل المدن والسفن اللي عم تنقل كل البضايع عبر كل الحدود. ممكن يصير أي حادث لا سمح الله، بتصير عواصف، عوامل طبيعية أو عوامل حربية، روك متو الانشورنس بالبر وبالبحر حدكن، together strong، منقوى ببعضنا، روك متو الانشورنس تشرف على التحميل وعلى شحن البضايع برًا وبحرًا. روك متول انشورنس بتصرفكن 788-81-80. روك متول انشورنس، صحتكم بأمان، بيوتكم، بناياتكم وأملاككم البحرية وبضايعكم اللي تنقل بالبحر بأمان. كول سنتر على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع، رقم الرباعي 1567، بتصرفكم روك ميوتوبل إنشورنس. صوتك عالي جبل لبنان، يسعد صباحك الراقي أستاذ جوني. كل ما ذكرت مدينة شويفات بحن قلبي للطفولة اللي عشناها بشويفات. ألف تحية ومحبة لبلدتي الغالية شويفات. غلاديس كرم، بونجور مدام غلاديس. الله يحميكم، يحمي شويفات ويحمي وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. وديب ورصد لشركة لبنانية بخدمة السياحة اللبنانية حلال رينتكار. شو يا ديب، وين رصدت لنا هالسيارة؟
5: مسيو جوني ليك، ما فيك تذكر شركة، أول شي بونجور لا لك لكل اللي عم يسمعونا، ما فيك تذكر شركة حلال إلا ما يطلع لك وحدة قدامك. يعني ما هلأ أنا بالأشرفية، والله بدك أبعت لك التاريخ تبعها وساعتها. هلأ ساحة ساسين، الله يعني الله يوفقهم عن جد. ومبارح أنا طالع على البيت، أولت مبارح طالع على البيت شفت كونفوا وسيارات فخمة كتير، بفتكر بنتلي أو شي سيارة عرس. بيستاهلوا كل خير.
1: يسعد صباحك يا ديب. أكيد حلال رينتكار، حلال جروب لتأجير السيارات، 2500 سيارة بتصرفكم وعلى زود بأسعار رائعة جداً لمستمعي إذاعة جبل لبنان. فيكن زوروا صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، حلال جروب، حلال رينتكار، وتتصلوا فيهم وتقولوا لهم نحن من مستمعي إذاعة جبل لبنان وبدنا نستفيد من العروضات الرائعة جداً. أميل حلال المؤسس وفريق عمله من عشرات الشباب والسائقين والإداريين بتصرفكن على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. حلال رينتكار. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكن ما يرد في موقع LebanonFiles.com الإخباري. LebanonFiles.com. اعتداء بغارة إسرائيلية استهدفت بلدة مجد السلم. غارة إسرائيلية استهدفت كفرة. غارة إسرائيلية على بلدة كوثرية الرز. قصف إسرائيلي على بلدتي شحور وصريفة في قضاء صور. وعو وعو لنعيم قاسم باشا الجزار، قولوا له شو عم بيصير بشعبه اللي هشلوا مبارح كمان من الضاحية الجنوبية للأسف بسبب التهديدات بإعادة قصف بيروت والضاحية الجنوبية تحديدا. هربت الناس من بيوتها على مشارف. بكرة عيد الأضحى ونحن وياكن رح نعايد بعضنا بكرة الصبح ونتابع مع لبنان فايلز كل الأخبار على مدار الساعة، ولكن للأسف هجرون من بيوتهم على مشارف عيد الأضحى ورح يناموا بسياراتهم أو على جوانب الطرقات بالجبل وببيروت الكبرى وبكل المناطق اللبنانية. للأسف هيدا التصرف اللي عم يتصرفه نعيم باشا الجزار. إخلاء سبيل جميع الموقوفين في إشكال مغدوشي ما عدا ثلاثة أشخاص. يلا نحن أكيد وياكم نستنكر الاعتداء اللي صار على شرطة بلدية مغدوشي وسيارات، سيارتين تم تحطيمهم واطلاق نار واعتداء على ضابط بالجيش اللبناني. هالأشخاص الزعران اللي إجوا من بلدة عنقون بيتحملوا مسؤولية نفسهم. أكيد أهلنا بعنقون يسعد صباحكم وتحية للأوادم اللي بيشكلوا 80 و90%، ولكن هالزعران مع هيدي المرة البلا أخلاق اللي إجوا وصاروا عم بيحطموا سيارات بلدية مغدوشي أكلوا نصيبهم وبقيوا هالثلاثة اللي هن الأساس كانوا عم يكسروا بالخشب وبالحديد، عم يكسروا حضارة وسيارات حضارية لشرطة بلدية مغدوشي. رئيف جورج يونام رئيس البلدية الله يحميكم وسيدة المنطقة تحمي مغدوشي وتحمي وطننا لبنان. إذن ثلاث أشخاص بقيوا موقوفين من المعتدين على شرطة بلدية مغدوشي. صوتك عالي جبل لبنان. جاكلين بولوس كتبت خاص لبنان فايلز، نعيم قاسم أطل ليهدد الحكومة، فهل سيحتفظ الحزب بسلاحه؟ ميرا جزيني كتبت الضغط في أشده، رسائل بالنار والسياسة. وفقرت بأقلامهم في لبنان فايلز، ديفيد عيسى كتب مقالا بعنوان الهجرة والانقسام يهددان الوجود المسيحي، فهل تتحرك الكنيسة ورؤساء الأحزاب قبل فوات الأوان؟ مقال مهم جدا بقلم ديفيد عيسى بالصفحة الأولى من لبنان فايلز فقرة بأقلامهم. صوتك عالي جبل لبنان. وأبرز الفيديوهات بلبنان فايلز، الزميلة سارية الجراح، بودكاست حكينات لبنان فايلز استضافت المسؤول بحزب القوات اللبنانية أنطوان زهرة. أنطوان زهرة يفضح الحزب: الانقلاب حصل في هذا التاريخ. أنطوان زهرة يكشف معلومات لأول مرة عن تفجير بلدة القاع، ويبشر الشيخ أحمد الأسير المظلوم والقدس للسنة والمسيحية بس. إذن تصريح خطير ببودكاست حكينات lebanonfiles.com. أنطوان زهرة يفضح حزب الله، أحمد الأسير مظلوم والقدس للسنة والمسيحيين بس. شو هي المعلومات لأول مرة عن تفجير بلدة القاع؟ أنطوان زهرة، بودكاست حكينات لبنان فايلز. فيكن تابعوا المقابلة الكاملة. وفي مرصد لبنان فايلز: ما لم يقل عن حادثة مغدوشي. علم لبنان فايلز أنه من بين الأمور التي بقيت طي الكتمان ولم يعلن عنها في حادثة مغدوشي أن القادمين من بلدة بعنقون المجاورة لمغدوشي قاموا بإلقاء قنبلتين يدويتين خلال مهاجمتهم شرطة بلدية مغدوشي قبل أن يغادروا المنطقة. وأشارت المعلومات إلى أن العناية الإلهية حالت دون وقوع أي إصابات، فيما تبين أن الموقوف في مغدوشي يعاني من كدمات عدة في الرأس والبطن. اعتداء من زعران اجوا من بلدة بعنقون. بنرجع منقول تحية لأهلنا الأوادم ببعنقون، ولكن هالزعران اللي اعتدوا على شرطة بلدية مغدوشي وكسروا سيارتين شريطن البلدية من تعبن وعرق جبينن وصندوق البلدية، كسرون تكسير كامل ورميوا قنبلتين منيح المنفجر، ومثل المعلومات لبنان فايلز. الحمد لله على السلامة أهلنا بمغدوشي، الله يكسر إيديكن الزعران اللي إجوا من بعنقون. رئيس بلدية مغدوشي رئيف جورج يونان وأهلنا بمغدوشي سيدة المنطرة تحميكن. تحيات لبنان فايلز وجبل لبنان. صوتك عالي، صوتك عالي جبل لبنان. إذن هالعنوان ومختلف العناوين نستعرضهم سوا. وفقرة مثل ما هي بلبنان فايلز: للقطط حصة في النزوح. هالفقرة رح تعجبها للناشطة غينة نحفاوي بلطجي، إنه كمان الحيوانات الأليفة إلى حصة بالنزوح، وتشردت مثل ما تشردوا البشر، دمروا الحجر، شردوا البشر وحيواناتهم الأليفة من بيوتهم. هالحرب الظالمة، حرب المساندة الإيرانية الفارسية. صوتك عالي جبل لبنان. إذن هالعنوان ومختلف العناوين نستعرضهم يوميا أنا وياكن. تحية لزملائنا وزميلاتنا بلبنان فايلز وناشر الموقع الأستاذ ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان. ولهون منوصل لختام فترتنا لليوم. أنا صار لازم ودعكن. خيكن جوني الصديق إعدادا تقديما وأخراجا بحييكن. أربعة خميس جمعة، بكرة وبعد بكرة والجمعة، ثلاثة أيام عطلة رسمية بعيد الأضحى المبارك أعاده الله على المسلمين خاصة واللبنانيين عامة باليوم والخير والبركات. وإذاعة جبل لبنان برنامج صوتك عالي حدكن بكرة وبعد بكرة والجمعة، ثلاثة أيام رح نكون عم نعيد بعضنا بعيد الأضحى ونتابع كل قضايا وطننا لبنان، ونقول الله يحمي وطننا لبنان، أرزة لبنان، أرزة لبنان، ويحمي شرعية لبنان، ويكسر إيدين كل مين حامل سلاح غير شرعي ويستقوي بالفرس وبغير الفرس. الله لا يوفقكن، والله يهزمكن وينصر أرزة لبنان وشرعية لبنان. خيكن جوني الصديق إعدادا تقديما وإخراجا بحييكن. 70-220-8888 لكل المعلومات ضمن إطار السرية تحت الهواء. وإلى اللقاء بكرة الساعة 7 صباحا بتوقيت وطني وطنكن لبنان.
6: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
7: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان. لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة. وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
1: Star System, what do you to see you cut the man?
2: خلص الدمع من عيوني ونسيت
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما الفوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروح السامبا
2: السامبا قال لك هو دفكي قال شو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبغوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما ليلك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: جبل

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أكد وزير الاقتصاد عامر البساط أن لبنان يعيش أزمة اقتصادية خانقة مع انكماش بنسبة 7% وتضخم يقارب 20%، وأوضح أن الحرب كبدت البلاد خسائر تفوق ملياري دولار خلال 6 أسابيع، إضافة إلى دمار واسع ونزوح يطال واحداً من كل 5 لبنانيين، ما يضع الاقتصاد والمجتمع أمام تحديات غير مسبوقة.
3: تراجعت أسعار المحروقات في لبنان صباح اليوم، حيث سجل بنزين 95 أوكتان 2,582,000 ليرة بانخفاض 3,000، وبنزين 98 أوكتان 2,600,000 ليرة أيضاً بتراجع 3,000. أما المازوت فبلغ 2,197,000 ليرة بانخفاض 26,000، والغاز 1,391,000 ليرة متراجعاً 53,000.
2: أفادت القناة 13 الإسرائيلية أن الكابينة سيعقد اجتماعاً اليوم لبحث التصعيد القائم في لبنان، إضافة إلى مناقشة الاتفاق المحتمل مع إيران. هذا الاجتماع يأتي في ظل توتر إقليمي متزايد وتداعيات أمنية وسياسية متشابكة.
3: أفاد موقع ولا بأن الجيش الإسرائيلي منح الضوء الأخضر لتشديد الردود على المسيرات التابعة لتنظيم حزب الله المحظور، وذلك بعد تحذيرات من أن سياسة ضبط النفس تضر بالإنجازات العملياتية. وأشار المصدر الأمني إلى أن خطوات جديدة ستتخذ لمواجهة استمرار إطلاق هذه المسيرات في ظل التصعيد القائم.
2: دعا المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إلى تعزيز وحدة الدول الإسلامية وتوسيع التعاون بينها، مؤكداً أن معادلة النفوذ الأمريكي في المنطقة تتجه إلى التغير، واعتبر أن القوى الإقليمية لن تبقى درعاً يحمي القواعد الأمريكية، مشدداً على أن شعوب المنطقة تمتلك قدرات ومصالح مشتركة ستساهم في رسم نظام جديد للمنطقة والعالم.
3: كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة تروث سوشال أن اليورانيوم المخصب سيتم إما تسليمه مباشرة إلى الولايات المتحدة لينقل ويدمر، أو يدمر في موقعه داخل إيران أو في مكان آخر مقبول، وذلك بالتنسيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبحضور لجنة الطاقة الذرية أو ما يعادل لك شاهد على العملية.
2: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل بدأت نهاية حزب الله بعد تصنيفه إرهابياً خليجياً؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

صدقنا الجبل نيح الجبل صني تحت السماء ما في مثل لبنان لبنان أحلى وجه أعلى جبل

0: الجبل جاي اشتقنا الجبل نيح الجبل صني تحت السماء ما في مثل لبنان لبنان أحلى وجه
1: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
2: يا حلو
1: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
2: خلص الدمع من عيوني ونسيت
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية باع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست
2: في حدا بدي أمام إذا نسلم شو معمل فينا
3: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة
4: إيه؟ أسألتلك شي مرة دور أكشن؟
5: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر هيدي هي
4: إن دايماً حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
5: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية
6: تمثيل المسرحية جيد جدا
7: علي وجلال قدموا شغل بعقل برافو
8: الممثلين رائعين
6: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني عن جد حلوة
9: مع علي بليلي وجلال الشعار إخراج جوزيان بولوس التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
2: السامبا قال لك هو دبكة انسو عم يعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: حنين على الاسطوره اذا

0: يا افندي بعت لي اللوكيشن، انا 10 دقائق وبكون عندك ماكسيموم 10 دقائق، ما بتاخر. هيدا اذا ما في عجقه.
1: يعطيك العافيه.
0: يا هلا، الله يعافيك.
1: عجقه
0: موت.
1: بس انتو جماعه الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها.
0: بدك نحس بنحس، بدك ما نحس ما بنحس، بدك اياه.
1: دخلك سمعت بالخبريه؟
0: اي خبريه؟
1: ولا في طريقة قديمة كتير لنشر الإشاعات اسمها بس بيناتنا. بس بيناتنا إيه؟ عم بيقولوا إنه بده يمنع الموتوسيكلات بالمدينة.
0: شو هالحكي هذا؟ مين خبرك؟
1: اليوم قريت الخبر. ليك؟
0: ولك إيه والله معك حق. ولك يا عمي شو بدنا نعمل بحالنا نحن هلا؟ كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نعيش؟ هذا اللي كان بعض ناقصنا على أساس. شباب هلا قريت وشفتوا للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور. ما بدهم يخلوا ولا موتور يشتغل على الطريق. يا عشو عم بلبسها انا هيدا؟ عس الشغل مقتل بعضه.
1: هيك بتبلش الإشاعة. مش بخبر كبير، بكلمتين صغار. بس بيناتنا. والمشكلة منا بالإشاعة. المشكلة قديش منصدقها بسرعة. يعني بنسمع الخبر، منصدقه ومنخاف. منخاف ومننشر. حتى لو ما بنعرف الحقيقة. قبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، مين المصدر؟ وإذا ما في مصدر يمكن الأفضل إنك ما تنشر.
0: يا أفندي خلص لا بقى تعذب حالك وتبعت اللوكيشن، لا قادر لا أوصل لا أنا ولا الساندويتش.
2: بالاشتراك مع وزارة الإعلام. هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أكد وزير الاقتصاد عامر البساط أن لبنان يعيش أزمة اقتصادية خانقة مع انكماش بنسبة 7% وتضخم يقارب 20%، وأوضح أن الحرب كبدت البلاد خسائر تفوق ملياري دولار خلال 6 أسابيع، إضافة إلى دمار واسع ونزوح يطال واحداً من كل 5 لبنانيين، ما يضع الاقتصاد والمجتمع أمام تحديات غير مسبوقة.
3: سجلت أسعار المحروقات في لبنان انخفاضاً جديداً وفق الجدول الصادر عن وزارة الطاقة والمياه، وشمل التراجع البنزين بنوعيه إضافة إلى المازوت والغاز وسط استمرار التقلبات في أسعار النفط العالمية.
2: تتجه الولايات المتحدة إلى إنهاء العمل بنظام الحماية المؤقتة للبنانيين اعتباراً من 27 أيار من دون إعلان أي تمديد رسمي حتى الآن. وبحسب بيان لاتحاد السفراء الدوليين في أمريكا، قد يفقد عدد من اللبنانيين تصاريح العمل والحماية القانونية وسط تشديد متزايد في سياسات الهجرة الأمريكية مع دعوات لمراجعة الأوضاع القانونية سريعاً.
3: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو البالغ من العمر 76 عاماً نقل ليلاً إلى مستشفى في القدس لتلقي علاج للأسنان بحسب ما أوضح مكتبه، وكانت تقارير قد كشفت الشهر الماضي أنه خضع سراً لعلاج إشعاعي لورم خبيث في البروستات، وهو ما اعترف به لاحقاً بعد تسريبه. يذكر أن نتنياهو أعلن سابقاً أنه يتمتع بصحة جيدة رغم تكرار دخوله المستشفى في السنوات الماضية، فيما أثارت شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الحرب مع إيران تكهنات حول وضعه الصحي.
2: أفادت القناة 13 الإسرائيلية أن الكابينة سيعقد اجتماعاً اليوم لبحث التصعيد القائم في لبنان، إضافة إلى مناقشة الاتفاق المحتمل مع إيران. هذا الاجتماع يأتي في ظل توتر إقليمي متزايد وتداعيات أمنية وسياسية متشابكة.
3: أفاد موقع ولا بأن الجيش الإسرائيلي منح الضوء الأخضر لتشديد الردود على المسيرات التابعة لتنظيم حزب الله المحظور، وذلك بعد تحذيرات من أن سياسة ضبط النفس تضر بالإنجازات العملياتية. وأشار المصدر الأمني إلى أن خطوات جديدة ستتخذ لمواجهة استمرار إطلاق هذه المسيرات في ظل التصعيد القائم.
2: دعا المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إلى تعزيز وحدة الدول الإسلامية وتوسيع التعاون بينها، مؤكداً أن معادلة النفوذ الأمريكي في المنطقة تتجه إلى التغير، واعتبر أن القوى الإقليمية لن تبقى درعاً يحمي القواعد الأمريكية، مشدداً على أن شعوب المنطقة تمتلك قدرات ومصالح مشتركة ستساهم في رسم نظام جديد للمنطقة والعالم.
3: كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة تروث سوشال أن اليورانيوم المخصب سيتم إما تسليمه مباشرة إلى الولايات المتحدة لينقل ويدمر، أو يدمر في موقعه داخل إيران أو في مكان آخر مقبول، وذلك بالتنسيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبحضور لجنة الطاقة الذرية أو ما يعادل لكشاهد على العملية.
2: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل بدأت نهاية حزب الله بعد تصنيفه إرهابياً خليجياً؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
1: Star System, what do you to see you cut the man?
2: خلص الدمع من عيوني ونسيت
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا
3: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أكد وزير الاقتصاد عامر البساط أن لبنان يعيش أزمة اقتصادية خانقة مع انكماش بنسبة 7% وتضخم يقارب 20%، وأوضح أن الحرب كبدت البلاد خسائر تفوق ملياري دولار خلال 6 أسابيع، إضافة إلى دمار واسع ونزوح يطال واحدا من كل 5 لبنانيين، ما يضع الاقتصاد والمجتمع أمام تحديات غير مسبوقة.
2: سجلت أسعار المحروقات في لبنان انخفاضاً جديداً وفق الجدول الصادر عن وزارة الطاقة والمياه، وشمل التراجع البنزين بنوعيه إضافة إلى المازوت والغاز وسط استمرار التقلبات في أسعار النفط العالمية.
1: تتجه الولايات المتحدة إلى إنهاء العمل بنظام الحماية المؤقتة للبنانيين اعتباراً من 27 أيار من دون إعلان أي تمديد رسمي حتى الآن. وبحسب بيان لاتحاد السفراء الدوليين في أمريكا، قد يفقد عدد من اللبنانيين تصاريح العمل والحماية القانونية وسط تشديد متزايد في سياسات الهجرة الأمريكية، مع دعوات لمراجعة الأوضاع القانونية سريعاً.
2: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو البالغ من العمر 76 عاماً نقل ليلاً إلى مستشفى في القدس لتلقي علاج للأسنان بحسب ما أوضح مكتبه، وكانت تقارير قد كشفت الشهر الماضي أنه خضع سراً لعلاج إشعاعي لورم خبيث في البروستات، وهو ما اعترف به لاحقاً بعد تسريبه. يذكر أن نتنياهو أعلن سابقاً أنه يتمتع بصحة جيدة رغم تكرار دخوله المستشفى في السنوات الماضية، فيما أثارت شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الحرب مع إيران تكهنات حول وضعه الصحي.
1: أفادت القناة 13 الإسرائيلية أن الكابينة سيعقد اجتماعاً اليوم لبحث التصعيد القائم في لبنان، إضافة إلى مناقشة الاتفاق المحتمل مع إيران. هذا الاجتماع يأتي في ظل توتر إقليمي متزايد وتداعيات أمنية وسياسية متشابكة.
2: أفاد موقع ولا بأن الجيش الإسرائيلي منح الضوء الأخضر لتشديد الردود على المسيرات التابعة لتنظيم حزب الله المحظور، وذلك بعد تحذيرات من أن سياسة ضبط النفس تضر بالإنجازات العملياتية. وأشار المصدر الأمني إلى أن خطوات جديدة ستتخذ لمواجهة استمرار إطلاق هذه المسيرات في ظل التصعيد القائم.
1: دعا المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إلى تعزيز وحدة الدول الإسلامية وتوسيع التعاون بينها، مؤكداً أن معادلة النفوذ الأمريكي في المنطقة تتجه إلى التغير، واعتبر أن القوى الإقليمية لن تبقى درعاً يحمي القواعد الأمريكية، مشدداً على أن شعوب المنطقة تمتلك قدرات ومصالح مشتركة ستساهم في رسم نظام جديد للمنطقة والعالم.
2: كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة تروث سوشال أن اليورانيوم المخصب سيتم إما تسليمه مباشرة إلى الولايات المتحدة لينقل ويدمر، أو يدمر في موقعه داخل إيران أو في مكان آخر مقبول، وذلك بالتنسيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبحضور لجنة الطاقة الذرية أو ما يعادل لكشاهد على العملية.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل بدأت نهاية حزب الله بعد تصنيفه إرهابياً خليجياً؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
2: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
3: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
2: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل اكشن؟
3: لا بس انا كان دوري فيه بوليس بلديه.
4: تمثيل المسرحيه جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو. الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج امني، عن جد حلوه.
1: مع علي بليلي وجلال الشعر، اخراج جوزيان بولوس، التذاكر بمكتبه انطوان او بالمسرح.
6: يا حلو.
0: ستار سيستم وتويو تو سي يقدمان
6: خلص الدمع من عيوني ونسيت.
0: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
6: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ريت خنتني، كان أهون من اللي عملته. كل مرة نفس الشيء.
2: أنت ما بتعترفي بغلط.
1: أنا ما بعترف.
3: تعرف شو قريت؟
2: شو؟
3: دراسة جديدة من علماء الباسة بتقول إنه الأشخاص اللي بيحكوا كتير أو بيجادلوا كتير تكون نسبة ذكائهم أقل من المعدل.
2: باسة؟ شو هاي باسة؟
3: يعني مثل الناسة بس لعقول الناس. أوقات العنوان العاطفي بخلي الناس توقف تفكر. هلا بحالتنا هيدي شكله نفع، بس نفس الطريقة بتخلي الناس تصدق أي شيء. يعني مثلاً إذا قلت لهم دراسة جديدة أو خبر خطير بيصدقوا العنوان. فقبل ما تصدقوا العنوان تأكدوا من المصدر، وحتى لو كان من علماء الباسة.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
4: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
5: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
5: السامبا قالوا هو دفكي انجاب بيعرف.
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طب خبرونا شو بصير. ايه؟
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه؟ ولك يسلم يا بطل.
8: فنان يا رياضي.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أكد وزير الاقتصاد عامر البساط أن لبنان يعيش أزمة اقتصادية خانقة مع انكماش بنسبة 7% وتضخم يقارب 20%، وأوضح أن الحرب كبدت البلاد خسائر تفوق ملياري دولار خلال 6 أسابيع، إضافة إلى دمار واسع ونزوح يطال واحداً من كل 5 لبنانيين، ما يضع الاقتصاد والمجتمع أمام تحديات غير مسبوقة.
2: سجلت أسعار المحروقات في لبنان انخفاضاً جديداً وفق الجدول الصادر عن وزارة الطاقة والمياه، وشمل التراجع البنزين بنوعيه إضافة إلى المازوت والغاز وسط استمرار التقلبات في أسعار النفط العالمية.
1: تتجه الولايات المتحدة إلى إنهاء العمل بنظام الحماية المؤقتة للبنانيين اعتباراً من 27 أيار من دون إعلان أي تمديد رسمي حتى الآن. وبحسب بيان لاتحاد السفراء الدوليين في أمريكا، قد يفقد عدد من اللبنانيين تصاريح العمل والحماية القانونية وسط تشديد متزايد في سياسات الهجرة الأمريكية مع دعوات لمراجعة الأوضاع القانونية سريعاً.
2: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو البالغ من العمر 76 عاماً نقل ليلاً إلى مستشفى في القدس لتلقي علاج للأسنان بحسب ما أوضح مكتبه، وكانت تقارير قد كشفت الشهر الماضي أنه خضع سراً لعلاج إشعاعي لورم خبيث في البروستات، وهو ما اعترف به لاحقاً بعد تسريبه. يذكر أن نتنياهو أعلن سابقاً أنه يتمتع بصحة جيدة رغم تكرار دخوله المستشفى في السنوات الماضية، فيما أثارت شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الحرب مع إيران تكهنات حول وضعه الصحي.
1: أفادت القناة 13 الإسرائيلية أن الكابينة سيعقد اجتماعاً اليوم لبحث التصعيد القائم في لبنان، إضافة إلى مناقشة الاتفاق المحتمل مع إيران. هذا الاجتماع يأتي في ظل توتر إقليمي متزايد وتداعيات أمنية وسياسية متشابكة.
2: أفاد موقع ولا بأن الجيش الإسرائيلي منح الضوء الأخضر لتشديد الردود على المسيرات التابعة لتنظيم حزب الله المحظور، وذلك بعد تحذيرات من أن سياسة ضبط النفس تضر بالإنجازات العملياتية. وأشار المصدر الأمني إلى أن خطوات جديدة ستتخذ لمواجهة استمرار إطلاق هذه المسيرات في ظل التصعيد القائم.
1: دعا المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إلى تعزيز وحدة الدول الإسلامية وتوسيع التعاون بينها، مؤكداً أن معادلة النفوذ الأمريكي في المنطقة تتجه إلى التغير، واعتبر أن القوى الإقليمية لن تبقى درعاً يحمي القواعد الأمريكية، مشدداً على أن شعوب المنطقة تمتلك قدرات ومصالح مشتركة ستساهم في رسم نظام جديد للمنطقة والعالم.
2: كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة تروث سوشال أن اليورانيوم المخصب سيتم إما تسليمه مباشرة إلى الولايات المتحدة لينقل ويدمر، أو يدمر في موقعه داخل إيران أو في مكان آخر مقبول، وذلك بالتنسيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبحضور لجنة الطاقة الذرية أو ما يعادل لكشاهد على العملية.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل بدأت نهاية حزب الله بعد تصنيفه إرهابياً خليجياً؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
1: Star System, what do you to see you cut the man?
2: خلص الدمع من عيوني ونسيت
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست

0: شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يورو السامبا
1: السامبا قالك هو دفكة انسو عم يعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كوب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: نحن هلا بالقلب البول لايف بدي فرجيكم الفيو الحلو هيدي بيروت المدينة الحلوة شوفوا شو حلوة وأنا هلا بالبول I'm relaxing I'm having some me time
7: هاي
6: هاي
7: كيفك؟
6: صفا
7: سمعت آخر خبرية؟
6: شو؟
7: في قرار بس بعد ما طلع إنه في احتمال يقطعوا الإنترنت عن المدينة كم يوم
6: شو؟
7: ليك ما بعرف إذا 100% مزبوط بس هلأ بلشت الخبرية تلف
6: شباب خبر عاجل وصلني هلأ من مصادر موثوقة إنه حيقطعوا الإنترنت لكم يوم على لبنان بدي إياكم تعرفوا إنه أنا بحبكم كتير ولو شو ما صار حتى لو ما قدرت أحكي معكم You'll always be my other family
7: إشاعة ما بتنتشر لحالها في حدا بينشرها وإذا كان هالشخص عنده آلاف المتابعين إشاعة بتصير خبر قبل ما تنشر الخبر تأكدوا انه صحيح
6: Stay safe تبقى حالكن واذا اختفيت تعرفوا السبب
5: بالاشتراك مع وزارة الاعلام

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أكد وزير الاقتصاد عامر البساط أن لبنان يعيش أزمة اقتصادية خانقة مع انكماش بنسبة 7% وتضخم يقارب 20%، وأوضح أن الحرب كبدت البلاد خسائر تفوق ملياري دولار خلال 6 أسابيع، إضافة إلى دمار واسع ونزوح يطال واحداً من كل 5 لبنانيين، ما يضع الاقتصاد والمجتمع أمام تحديات غير مسبوقة.
1: سجلت أسعار المحروقات في لبنان انخفاضاً جديداً وفق الجدول الصادر عن وزارة الطاقة والمياه، وشمل التراجع البنزين بنوعيه إضافة إلى المازوت والغاز وسط استمرار التقلبات في أسعار النفط العالمية.
2: تتجه الولايات المتحدة إلى إنهاء العمل بنظام الحماية المؤقتة للبنانيين اعتباراً من 27 أيار من دون إعلان أي تمديد رسمي حتى الآن. وبحسب بيان لاتحاد السفراء الدوليين في أمريكا، قد يفقد عدد من اللبنانيين تصاريح العمل والحماية القانونية وسط تشديد متزايد في سياسات الهجرة الأمريكية مع دعوات لمراجعة الأوضاع القانونية سريعاً.
1: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو البالغ من العمر 76 عاماً نقل ليلاً إلى مستشفى في القدس لتلقي علاج للأسنان بحسب ما أوضح مكتبه، وكانت تقارير قد كشفت الشهر الماضي أنه خضع سراً لعلاج إشعاعي لورم خبيث في البروستات، وهو ما اعترف به لاحقاً بعد تسريبه. يذكر أن نتنياهو أعلن سابقاً أنه يتمتع بصحة جيدة رغم تكرار دخوله المستشفى في السنوات الماضية، فيما أثارت شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الحرب مع إيران تكهنات حول وضعه الصحي.
0: أفادت القناة 13 الإسرائيلية أن الكابينة سيعقد اجتماعاً اليوم لبحث التصعيد القائم في لبنان، إضافة إلى مناقشة الاتفاق المحتمل مع إيران. هذا الاجتماع يأتي في ظل توتر إقليمي متزايد وتداعيات أمنية وسياسية متشابكة.
1: أفاد موقع ولا بأن الجيش الإسرائيلي منح الضوء الأخضر لتشديد الردود على المسيرات التابعة لتنظيم حزب الله المحظور، وذلك بعد تحذيرات من أن سياسة ضبط النفس تضر بالإنجازات العملياتية. وأشار المصدر الأمني إلى أن خطوات جديدة ستتخذ لمواجهة استمرار إطلاق هذه المسيرات في ظل التصعيد القائم.
3: دعا المرشد الإيراني مشتبه خامنئي إلى تعزيز وحدة الدول الإسلامية وتوسيع التعاون بينها، مؤكداً أن معادلة النفوذ الأمريكي في المنطقة تتجه إلى التغير، واعتبر أن القوى الإقليمية لن تبقى درعاً يحمي القواعد الأمريكية، مشدداً على أن شعوب المنطقة تمتلك قدرات ومصالح مشتركة ستساهم في رسم نظام جديد للمنطقة والعالم.
1: كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة تروث سوشال أن اليورانيوم المخصب سيتم إما تسليمه مباشرة إلى الولايات المتحدة لينقل ويدمر، أو يدمر في موقعه داخل إيران أو في مكان آخر مقبول، وذلك بالتنسيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبحضور لجنة الطاقة الذرية أو ما يعادل لكشاهد على العملية.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل بدأت نهاية حزب الله بعد تصنيفه إرهابياً خليجياً؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
2: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
3: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
2: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
3: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
4: تمثيل المسرحية جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو. الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كل ياتكم تحضروا كاستنج أمني. عن جد حلوة.
1: مع علي بليبل وجلال الشعار. إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
6: يا حلو.
0: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
6: خلص الدمع من عيوني ونسي.
0: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
6: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

0: يا محلى ما يدبر الله. ولا غريب هالطقس اليوم؟
1: ايه والله، يوم برد ويوم شوب، ما عم نفهم على الطقس.
0: قولي الطبيعة تغيرت يا بنتي، كل يوم الطقس شكل.
1: حتى البنزين غلى وبده يغلى بعد.
0: ايه هيك سمعت، والله هيك عم بيقولوا. بس انت كيف عرفتي؟
1: رفيقي خبرني، هو بيشتغل هونيك، وقال انه المشكلة يا عمو مش بس بغلى البنزين، قال انه ما في كفاية بنزين بالسوق.
0: شو؟ يعني ما رح يبقى بنزين بالسوق، رح ينقطع؟
1: والله يا عمو كل شيء وارد، انا هيك سمعته عم بيقول. مزبوط مش مزبوط ما بعرف.
0: لك انت روح عبي بنزين لحق حالي، انت مشوارك قريب هلا بوصلك، بروح بعبي بنزين احسن ما انقطع. لنبلف الشباب، مركزيه مركزيه، شباب شباب انتبهوا منيح، سمعت خبريه انه ما راح يكون في بنزين بقى بالسوق، فروحوا عبوا بنزين فورا هلا، دبروا حالكم.
2: عنجد؟
0: ايه اكيد. شو عم بمزح؟ سمعت من مصادر كثير مهمه وموثوقه، يعني دبروا حالكم عبوا بنزين احسن ما تنقطعوا يا شباب.
1: مرات الاشاعه ما بتبلش بخبر، بتبلش بشخص، شخص بيسمع خبريه وبيصير هو المصدر، ومن بعدها كل الناس بتصدق. فقبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، هل المصدر حقيقي؟
0: الله يساعد الفقير والإنسان كيف بده يعيش، ما بعرف. خليني لحق حالي وروح عبي بنزين. يا شو بدنا نعمل؟ يا رب، وكل النهار ما بنشتغل بحق تانكة بنزين، هاي المشكلة.
3: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
4: يا ويلي من لشوط، السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
5: شو سكور؟
4: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا.
5: ما قلكم شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة، بس حسابكم معنا سبت الجاي.
6: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
5: السامبا قال لك هو دبكة قال شو بيعرف.
7: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طيب خبرونا شو بصير. ايه؟
6: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه؟ ولك يسلم يا بطل.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اللبنانيين بعيد الأضحى، متمنياً أن يحمل العيد الطمأنينة وأياماً أفضل للبنان. وأكد عون أن أسمى معاني الأضحى تكمن في التمسك بالحياة وعدم هدر دماء الأبناء، داعياً إلى تعزيز الوحدة الوطنية والتضامن في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.
2: استقبل رئيس الحكومة نواف سلام الأمين التنفيذي للإسكوا مراد وهبة في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه في لبنان. كما بحث سلام مع الهيئة الناظمة للطيران المدني سبل تطوير عمل الهيئة، إضافة إلى ملف مطار القليعات والمعوقات التي تواجه قطاع الطيران المدني.
1: تتجه الولايات المتحدة إلى إنهاء العمل بنظام الحماية المؤقتة للبنانيين اعتباراً من 27 من أيار من دون إعلان أي تمديد رسمي حتى الآن. وبحسب بيان لاتحاد السفراء الدوليين في أمريكا، قد يفقد عدد من اللبنانيين تصاريح العمل والحماية القانونية وسط تشديد متزايد في سياسات الهجرة الأمريكية مع دعوات لمراجعة الأوضاع القانونية سريعاً.
3: أفاد موقع ولا بأن الجيش الإسرائيلي منح الضوء الأخضر لتشديد الردود على المسيرات التابعة لتنظيم حزب الله المحظور، وذلك بعد تحذيرات من أن سياسة ضبط النفس تضر بالإنجازات العملياتية. وأشار المصدر الأمني إلى أن خطوات جديدة ستتخذ لمواجهة استمرار إطلاق هذه المسيرات في ظل التصعيد القائم.
1: دعا المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إلى تعزيز وحدة الدول الإسلامية وتوسيع التعاون بينها، مؤكداً أن معادلة النفوذ الأمريكي في المنطقة تتجه إلى التغير، واعتبر أن القوى الإقليمية لن تبقى درعاً يحمي القواعد الأمريكية، مشدداً على أن شعوب المنطقة تمتلك قدرات ومصالح مشتركة ستساهم في رسم نظام جديد للمنطقة والعالم.
3: كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة تروث سوشال أن اليورانيوم المخصب سيتم إما تسليمه مباشرة إلى الولايات المتحدة لينقل ويدمر، أو يدمر في موقعه داخل إيران أو في مكان آخر مقبول، وذلك بالتنسيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبحضور لجنة الطاقة الذرية أو ما يعادل لكشاهد على العملية.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل بدأت نهاية حزب الله بعد تصنيفه إرهابياً خليجياً؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: يا حلو
1: ستار سيستم و تويو تو سي يقدمان
0: خلص الدمع من عيوني ونسيت
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا
0: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست
2: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.

0: facebook.com/jabal-lebanon, x.com/jabal-lebanon, انستغرام جبل لبنان, تيك توك جبل لبنان, جبل لبنان.com, ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان, المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما ألفو شينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروح السامبا
2: السامبا قالو هو دفكة انسا بيعرف
4: لا فوتو بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كوب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اللبنانيين بعيد الأضحى، متمنياً أن يحمل العيد الطمأنينة وأياماً أفضل للبنان. وأكد عون أن أسمى معاني الأضحى تكمن في التمسك بالحياة وعدم هدر دماء الأبناء، داعياً إلى تعزيز الوحدة الوطنية والتضامن في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.
2: استقبل رئيس الحكومة نواف سلام الأمينة التنفيذية للإسكوا مراد وهبة في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه في لبنان. كما بحث سلام مع الهيئة الناظمة للطيران المدني سبل تطوير عمل الهيئة، إضافة إلى ملف مطار القليعات والمعوقات التي تواجه قطاع الطيران المدني.
1: تتجه الولايات المتحدة إلى إنهاء العمل بنظام الحماية المؤقتة للبنانيين اعتباراً من 27 من أيار من دون إعلان أي تمديد رسمي حتى الآن. وبحسب بيان لاتحاد السفراء الدوليين في أمريكا، قد يفقد عدد من اللبنانيين تصاريح العمل والحماية القانونية وسط تشديد متزايد في سياسات الهجرة الأمريكية مع دعوات لمراجعة الأوضاع القانونية سريعاً.
2: أفادت منظمة نت بلوكس بعودة خدمة الإنترنت جزئياً إلى بعض المناطق في إيران رغم قرار قضائي يقضي بعدم رفع الحظر، وتعنى المنظمة بمراقبة أمن الشبكات وحرية الإنترنت حول العالم.
1: أفادت تقارير إعلامية باستمرار المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران رغم التصعيد العسكري الأخير. وبحسب وول ستريت جورنال، مدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إقامته في الدوحة يوماً إضافياً لاستكمال المحادثات المتعلقة بوقف التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز وسط وساطات تقودها قطر.
2: أفاد موقع ولا بأن الجيش الإسرائيلي منح الضوء الأخضر لتشديد الردود على المسيرات التابعة لتنظيم حزب الله المحظور، وذلك بعد تحذيرات من أن سياسة ضبط النفس تضر بالإنجازات العملياتية. وأشار المصدر الأمني إلى أن خطوات جديدة ستتخذ لمواجهة استمرار إطلاق هذه المسيرات في ظل التصعيد القائم.
1: دعا المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إلى تعزيز وحدة الدول الإسلامية وتوسيع التعاون بينها، مؤكداً أن معادلة النفوذ الأمريكي في المنطقة تتجه إلى التغير. واعتبر أن القوى الإقليمية لن تبقى درعاً يحمي القواعد الأمريكية، مشدداً على أن شعوب المنطقة تمتلك قدرات ومصالح مشتركة ستساهم في رسم نظام جديد للمنطقة والعالم.
2: كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة تروث سوشال أن اليورانيوم المخصب سيتم إما تسليمه مباشرة إلى الولايات المتحدة لينقل ويدمر، أو يدمر في موقعه داخل إيران أو في مكان آخر مقبول، وذلك بالتنسيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبحضور لجنة الطاقة الذرية أو ما يعادل لك شاهد على العملية.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل بدأت نهاية حزب الله بعد تصنيفه إرهابياً خليجياً؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: يا حلو
2: ستار سيستم وتويو تو سي يقدمان
1: خلص الدمع من عيوني ونسيت
2: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
2: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
3: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
4: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
5: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي
4: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
5: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
6: تمثيل المسرحية جيد جدا.
7: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو الممثلين رائعين.
6: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني عن جد حلوة
3: مع علي بليلين وجلال الشعار. إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دبكة انشاء بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: مهلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كوب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اللبنانيين بعيد الأضحى، متمنياً أن يحمل العيد الطمأنينة وأياماً أفضل للبنان. وأكد عون أن أسمى معاني الأضحى تكمن في التمسك بالحياة وعدم هدر دماء الأبناء، داعياً إلى تعزيز الوحدة الوطنية والتضامن في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.
2: استقبل رئيس الحكومة نواف سلام الأمينة التنفيذية للإسكوا مراد وهبة في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه في لبنان. كما بحث سلام مع الهيئة الناظمة للطيران المدني سبل تطوير عمل الهيئة، إضافة إلى ملف مطار القليعات والمعوقات التي تواجه قطاع الطيران المدني.
1: تتجه الولايات المتحدة إلى إنهاء العمل بنظام الحماية المؤقتة للبنانيين اعتباراً من 27 من أيار من دون إعلان أي تمديد رسمي حتى الآن. وبحسب بيان لاتحاد السفراء الدوليين في أمريكا، قد يفقد عدد من اللبنانيين تصاريح العمل والحماية القانونية وسط تشديد متزايد في سياسات الهجرة الأمريكية، مع دعوات لمراجعة الأوضاع القانونية سريعاً.
2: أفادت منظمة نت بلوكس بعودة خدمة الإنترنت جزئياً إلى بعض المناطق في إيران، رغم قرار قضائي يقضي بعدم رفع الحظر. وتعنى المنظمة بمراقبة أمن الشبكات وحرية الإنترنت حول العالم.
3: أفادت تقارير إعلامية باستمرار المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران رغم التصعيد العسكري الأخير. وبحسب وول ستريت جورنال، مدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إقامته في الدوحة يوماً إضافياً لاستكمال المحادثات المتعلقة بوقف التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز وسط وساطات تقودها قطر.
4: أفاد موقع ولا بأن الجيش الإسرائيلي منح الضوء الأخضر لتشديد الردود على المسيرات التابعة لتنظيم حزب الله المحظور، وذلك بعد تحذيرات من أن سياسة ضبط النفس تضر بالإنجازات العملياتية. وأشار المصدر الأمني إلى أن خطوات جديدة ستتخذ لمواجهة استمرار إطلاق هذه المسيرات في ظل التصعيد القائم.
1: دعا المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إلى تعزيز وحدة الدول الإسلامية وتوسيع التعاون بينها، مؤكداً أن معادلة النفوذ الأمريكي في المنطقة تتجه إلى التغير، واعتبر أن القوى الإقليمية لن تبقى درعاً يحمي القواعد الأمريكية، مشدداً على أن شعوب المنطقة تمتلك قدرات ومصالح مشتركة ستساهم في رسم نظام جديد للمنطقة والعالم.
4: كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة تروث سوشال أن اليورانيوم المخصب سيتم إما تسليمه مباشرة إلى الولايات المتحدة لينقل ويدمر، أو يدمر في موقعه داخل إيران أو في مكان آخر مقبول، وذلك بالتنسيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبحضور لجنة الطاقة الذرية أو ما يعادل لكشاهد على العملية.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل بدأت نهاية حزب الله بعد تصنيفه إرهابياً خليجياً؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
5: سيو أفندي، بعت لي اللوكيشن، انا 10 دقايق وبكون عندك ماكسيموم 10 دقايق، ما بتاخر. هيدا اذا ما في عجقه.
6: يعطيك العافيه.
5: يا هلا، الله يعافيك. عجقه
6: ايه
5: موت.
6: بس انت جماعه الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها.
5: بدك نحس بنحس، بدك ما نحس ما منحس، بدك اياه.
6: دخلك سمعت بالخبريه؟
5: اي خبريه؟
6: ولا في طريقة قديمة كتير لنشر الإشاعات، اسمها بس بيناتنا. بس بيناتنا ايه؟ عم بيقولوا انه بده يمنع الموتوسيكلات بالمدينة.
5: شو هالحكي هذا؟ مين خبرك؟
6: اليوم قريت الخبر. ليك؟
5: ولك ايه والله معك حق. ولك يا عمي شو بدنا نعمل بحالنا نحن هلا؟ كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نعيش؟ هذا اللي كان بعد ناقصنا على اساس. شباب هلا قريتوا وشفتوا للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور، ما بدهم يخلوا ولا موتور يشتغل على الطريق. ايه عشو عم بلبسها انا هيدي؟ عس الشغل مقتل بعضه.
6: هيك بتبلش الاشاعة. مش بخبر كبير، بكلمتين صغار. بس بيناتنا. والمشكلة منا بالاشاعة. المشكلة قديش منصدقها بسرعة. يعني منسمع الخبر، منصدقه ومنخاف. منخاف ومننشر. حتى لو ما بنعرف الحقيقة. قبل ما تنشر الخبر، اسأل حالك سؤال بسيط. مين المصدر؟ وإذا ما في مصدر، يمكن الأفضل إنك ما تنشر.
5: سيو أفندي، خلص، لا بقى تعذب حالك وتبعت اللوكيشن. لا قادر لا أوصل لا أنا ولا الساندويتش.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.

0: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
1: Star System, what do you to see you cut the man?
2: خلص الدمع من عيوني ونسي
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما ألفو شينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال هو دبكة قال شو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: حنين على الاسطوره اذاعه جبل لبنان

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اللبنانيين بعيد الأضحى، متمنياً أن يحمل العيد الطمأنينة وأياماً أفضل للبنان. وأكد عون أن أسمى معاني الأضحى تكمن في التمسك بالحياة وعدم هدر دماء الأبناء، داعياً إلى تعزيز الوحدة الوطنية والتضامن في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.
2: استقبل رئيس الحكومة نواف سلام الأمينة التنفيذية للإسكوا مراد وهبة في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه في لبنان. كما بحث سلام مع الهيئة الناظمة للطيران المدني سبل تطوير عمل الهيئة، إضافة إلى ملف مطار القليعات والمعوقات التي تواجه قطاع الطيران المدني.
1: تتجه الولايات المتحدة إلى إنهاء العمل بنظام الحماية المؤقتة للبنانيين اعتباراً من 27 من أيار من دون إعلان أي تمديد رسمي حتى الآن. وبحسب بيان لاتحاد السفراء الدوليين في أمريكا، قد يفقد عدد من اللبنانيين تصاريح العمل والحماية القانونية وسط تشديد متزايد في سياسات الهجرة الأمريكية مع دعوات لمراجعة الأوضاع القانونية سريعاً.
2: أفادت منظمة نت بلوكس بعودة خدمة الإنترنت جزئياً إلى بعض المناطق في إيران رغم قرار قضائي يقضي بعدم رفع الحظر، وتعنى المنظمة بمراقبة أمن الشبكات وحرية الإنترنت حول العالم.
1: أفادت تقارير إعلامية باستمرار المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران رغم التصعيد العسكري الأخير. وبحسب وول ستريت جورنال، مدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إقامته في الدوحة يوماً إضافياً لاستكمال المحادثات المتعلقة بوقف التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز وسط وساطات تقودها قطر.
2: أفاد موقع ولا بأن الجيش الإسرائيلي منح الضوء الأخضر لتشديد الردود على المسيرات التابعة لتنظيم حزب الله المحظور، وذلك بعد تحذيرات من أن سياسة ضبط النفس تضر بالإنجازات العملياتية. وأشار المصدر الأمني إلى أن خطوات جديدة ستتخذ لمواجهة استمرار إطلاق هذه المسيرات في ظل التصعيد القائم.
1: دعا المرشد الإيراني مجتبي خامنئي إلى تعزيز وحدة الدول الإسلامية وتوسيع التعاون بينها، مؤكداً أن معادلة النفوذ الأمريكي في المنطقة تتجه إلى التغير، واعتبر أن القوى الإقليمية لن تبقى درعاً يحمي القواعد الأمريكية، مشدداً على أن شعوب المنطقة تمتلك قدرات ومصالح مشتركة ستساهم في رسم نظام جديد للمنطقة والعالم.
2: كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة تروث سوشال أن اليورانيوم المخصب سيتم إما تسليمه مباشرة إلى الولايات المتحدة لينقل ويدمر، أو يدمر في موقعه داخل إيران أو في مكان آخر مقبول، وذلك بالتنسيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبحضور لجنة الطاقة الذرية أو ما يعادل لكشاهد على العملية.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل بدأت نهاية حزب الله بعد تصنيفه إرهابياً خليجياً؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
2: قصرت لك شي مرة دور أكشن؟
3: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
2: انت دايماً حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
3: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
4: تمثيل المسرحية جيد جداً.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو. الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني. عن جد حلوة.
1: مع علي بليل وجلال الشعار. إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
6: يا حلو
0: ستار سيستم وتويوتا سي يقدمان
6: خلص الدمع من عيوني ونسيت
0: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
6: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما ألفو شينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العميل عمو فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي.

0: بعتذر فيه بغلط.
1: أنا ما بعتذر.
2: بتعرفوا شو قريت؟
0: شو؟
2: دراسة جديدة من علماء الباسا بتقول إنه الأشخاص اللي بيحكوا كتير أو بيجادلوا كتير تكون نسبة ذكائهم أقل من المعدل.
0: باسا؟ شو هاي باسا؟
2: يعني مثل الناسا بس لعقول الناس. أوقات العنوان العاطفي بخلي الناس توقف تفكر. هلا بحالتنا هيدي شكله نفع، بس نفس الطريقة بتخلي الناس تصدق أي شيء. يعني مثلاً إذا قلت لهم دراسة جديدة أو خبر خطير بيصدقوا العنوان. فقبل ما تصدقوا العنوان تأكدوا من المصدر، وحتى لو كان من علماء الباسة.
3: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

لا مبصر ولا فرمشاني ولا طبيب كان يعرف علة الأمر الغريب. ولما أياد الطب ما قدرت تصيب صار الوجع يقوى على الجسم الرطيب، كفرت بوجودي

وصدفة التقيت بمغربي شكله مريب محنك بيخلق من كريه المر الطيب يارا صرت اشكيله من الامر العظيم.

قادر رهيب مش حق احمل هم هالكون الرحيم يا عيوني. لك احسبني انا ظالم انا مجرم رهيب ولك مش حق احمل هم هالكون الرحيم يا با. فرفك جبين المغربي فرفك جبين المغربي وفكر النجيب وقال لي يا ابن اسمع امرك مش عجيب من شان تشفى ومن عذاباتك الطيب بنك على شهرين

0: بدي فرجيكم الفيو الحلو. هيدي بيروت المدينة الحلوة، شوفوا شو حلوة. وأنا هلا بالبول، I'm relaxing, I'm having some me time.
1: هاي
0: هاي،
1: كيفك؟
0: صفا.
1: سمعت آخر خبرية؟
0: شو؟
1: في قرار بس بعد ما طلع إنه في احتمال يقطعوا الإنترنت عن المدينة كم يوم.
0: شو؟
1: ليك ما بعرف إذا 100% مزبوط، بس هلأ بلشت الخبرية تلف.
0: شباب، خبر عاجل وصلني هلأ من مصادر موثوقة إنه حيقطعوا الإنترنت لكم يوم على لبنان. بدي إياكم تعرفوا إنه أنا بحبكم كتير، ولو شو ما صار، حتى لو ما قدرت أحكي معكم، you'll always be my other family.
1: إشاعة ما بتنتشر لحالها، في حدا بينشرها، وإذا كان هالشخص عنده آلاف المتابعين، إشاعة بتصير خبر. قبل ما تنشر الخبر تأكدوا إنه صحيح.
0: Stay safe، تبقوا حالكم، وإذا اختفيت تعرفوا السبب.
2: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
3: يا حلو
2: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
3: خلص الدمع من عيوني ونسيت
2: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
3: قلبي مرتاح بحبك، متوصف في قلبك.
2: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
4: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: جبل لبنان أيام زمان أحلى الأنوار.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

راح معها وما بتتعبني. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني. الله.

ومعود على الرأس ليلي سلمى ما عنده عليك حنية ومعود على الرأس ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى علي يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

0: ابني ع درب الخير عم بهديك، ابني ع درب الخير عم بهديك، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني، الله يرضى عليك يا ابني.
1: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
2: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
3: قصرت لك شي مره دور اكشن
4: مره واحده بمسلسل كريستال مش اكتر. هيدي هي
3: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل اكشن؟
4: لا بس انا كان دوري فيه بوليس بلديه.
5: تمثيل المسرحيه جيد جدا.
6: علي وجلال قدموا شغل بعقل، برافو، الممثلين رائعين.
5: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج امني، عن جد حلوه،
2: مع علي بليلي وجلال الشعار، اخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبه انطوان او بالمسرح.
7: يا حلو
1: ستار سيستم وتويو تو سي يقدمان
7: خلص الدمع من عيوني ونسيت
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
7: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

دخلك دخلك دخلك يا حلو عيون بتندهلك دخلك دخلك دخلك يا حلو عيون بتندهلك قلبي لاحق خطواتك قلبي لاحق خطواتك على مهلك امشي على مهلك.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
1: Star System, what do you to see you cut the man?
2: خلص الدمع من عيوني ونسي
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا
3: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: على الله يا محلى ما يدبر الله. والله غريب هالتقس اليوم.
2: ايه والله يوم برد ويوم شوب، ما عم نفهم عالطقس.
1: قولي الطبيعة تغيرت يا بنتي، كل يوم التقس شكل.
2: حتى البنزين غلى وبدو يغلى بعد.
1: ايه هيك سمعت، والله هيك عم بيقولوا. بس انت كيف عرفتي؟
2: رفيقي خبرني، هو بيشتغل هونيك وقال انه المشكلة يا عمو مش بس بغلى البنزين، قال انه ما في كفاية بنزين بالسوق.
1: شو؟ يعني ما رح يبقى بنزين بالسوق، رح ينقطع؟
2: والله يا عمو كل شي وارد، انا هيك سمعته عم بيقول. مزبوط مش مزبوط ما بعرف.
1: لك انت روح عبي بنزين لحق حالي، انت مشوارك قريب هلأ بواصلي بروح بعبي بنزين احسن ما انقطع. لنبلف الشباب، مركزية مركزية، شباب شباب انتبهوا منيح، سمعت خبرية انه ما رح يكون في بنزين بقى بالسوق، بروحوا عبوا بنزين فورا هلأ، دبروا حالكم.
3: عنجد؟
1: ايه اكيد، شو عم بمزح؟ سمعت من مصادر كتير مهمة وموثوقة، يعني دبروا حالكم عبوا بنزين احسن ما تنقطعوا يا شباب.
2: مرات الإشاعة ما بتبلش بخبر، بتبلش بشخص، شخص بيسمع خبرية وبيصير هو المصدر، ومن بعدها كل الناس بتصدق. فقبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، هل المصدر حقيقي؟
1: الله يساعد الفقير والإنسان كيف بده يعيش، ما بعرف. خليني لحق حالي وروح عبي بنزين. يا شو بدنا نعمل يا رب، وكل النهار ما بنشتغل بحق تانكة بنزين، هاي المشكلة.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
4: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان. بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

0: يا حلو
1: ستار سيستم و تويو تو سي يقدمان
0: خلص الدمع من عيوني ونسي
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا
0: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا أفندي بعت لي اللوكيشن، أنا 10 دقايق وبكون عندك ماكسيمو 10 دقايق، ما بتأخر هيدا إذا ما في عجقة. يعطيك
2: العافية.
1: يا هلا الله يعافيك.
2: عجقة
1: موت.
2: بس أنت جماعة الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها.
1: بدك نحس منحس، بدك ما نحس ما منحس، بدك إياه.
2: دخلك سمعت بالخبرية؟
1: أي خبرية؟
2: ولا؟ في طريقة قديمة كتير لنشر الإشاعات اسمها بس بيناتنا. بس بيناتنا إيه؟ عم بيقولوا إنه بده يمنعوا الموتوسيكلات بالمدينة.
1: شو هالحكي هذا؟ مين خبرك؟
2: يوم قريت الخبر. ليك؟
1: ولك إيه والله معك حق. ولك يا عمي شو بدنا نعمل بحالنا نحن هلا؟ كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نعيش؟ هذا اللي كان بعد ناقصنا على أساس. شباب هلا قريتوا وشفتوا للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور. ما بدهم يخلوا ولا موتور يشتغل على الطريق. ايه عشو عم بلبسها انا هيدا؟ عس الشغل مقتل بعضه.
2: هيك بتبلش الإشاعة، مش بخبر كبير، بكلمتين صغار. بس بيناتنا. والمشكلة منا بالإشاعة، المشكلة قديش منصدقها بسرعة. يعني منسمع الخبر منصدقه ومنخاف، منخاف ومننشر حتى لو ما بنعرف الحقيقة. قبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، مين المصدر؟ وإذا ما في مصدر يمكن الأفضل إنك ما تنشر.
1: يا أفندي خلص لا بقى تعذب حالك وتبعت اللوكيشن، لا قادر لا أوصل لا أنا ولا الساندويتش.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.

0: ساقط حبوب بلطميس يعني.
1: اشتغل كل السنة تا يتكسروا ايديك، وعن المصريات ما تسأل شو هالحركات. الحد الأدنى تبعك مية و يا بلاش شو حلو، وبتضل مبوز كمان. محكوم علي العمل ببلاش، لا والله ببلاش ما اشتغل.

200 سنة طيروا من الحرب الصعبة فترة صغيرة بتمرق يا خي صدقني ما بتحس بيطيروا مصرياتك وبينقطعوا أنفاسك بس ولا همك هو مرتاح للوضع محكوم علي العمل ببلاش لا والله ببلاش ما اشتغل

0: خرج لا. شو عم بزطونك ما شاء الله؟
1: خرجنا من عنده مرتاحين لكن مش كاف.
2: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
3: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.

0: faute, hein. Wallah, wallah, c'est ma faute. Y'a pas de confiance.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

قدر ما بتقدر يا محب احفظ عهد محبينك انحل الحب وترك القلب عغياب الله يعينك

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.